0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عايش وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.

لقود ليلى بين الضيعة ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ايه يا ابني صوت ليلى بنت ضيعت نار بنت عيلي.

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى انطلاقة نارية مفعمة بالطاقة والحماس، حيث يستقر القمر في منتصف برج الحمل الناري لينشر في الأثير روح الجرأة، المبادرة والتطلع لحسم القرارات بثقة عالية. وتتكامل هذه الحيوية النارية مع الدقة والتركيز العالي الذي يبثه وجود الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً توازناً استثنائياً بين الشجاعة في التنفيذ والتخطيط المنظم بذكاء. ومع التألق الساحر المستمر للزهرة في برج الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الانطلاق، الإنجاز والدبلوماسية الساحرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، أنتم نجوم المشهد الفلكي اليوم. يستقر القمر في منتصف برجكم ليمنحكم حضوراً مشرقاً، طاقة حيوية عالية ورغبة قوية في المبادرة وإثبات الذات. يوم ممتاز لإطلاق المشاريع الشخصية وحسم التنافس بثقة، مع دعم تنظيمي يمنحه لك اقتران كواكب العذراء لترتيب خطواتك بدقة. برج الثور، يدعوك القمر في الحمل الناري اليوم إلى منح نفسك قسطاً من الهدوء والعمل بعيداً عن الصخب. وقت ممتاز لإعادة شحن طاقتك وتخطي أي ضغوط نفسية خلف الكواليس. بينما يفتح لك التناغم مع الشمس وعطارد في العذراء الترابي الصديق أبواب الارتياح العاطفي والابتكار العملي.
3: برج الجوزاء، الأجواء الفلكية تضعكم اليوم في أوج النشاط الاجتماعي. يدعمكم القمر من برج الحمل الناري الصديق، مما يفتح أمامكم أبواب التواصل الممتع مع الأصدقاء، مشاركة الأفكار الجريئة وتحقيق دعم ضمن فريق. وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أوقاتاً عاطفية راقية وانسجاماً كبيراً. برج السرطان، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة الاجتماعية، الحمل. يوم استثنائي لإثبات حضورك القيادي أمام المسؤولين وتقديم خطط شجاعة ومبتكرة، بينما يمنحك المريخ في برجك طاقة وإرادة قوية لإدارة شؤونك وحماية مصالحك بثبات.
4: برج الأسد، تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في الاستكشاف. يدعمك القمر من برج الحمل الناري الصديق بالتزامن مع وجود المشتري في برجك، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للتخطيط لمشاريع طموحة، السفر أو التعلم بحماس، بينما يمنحك عطارد والشمس في العذراء توجيهاً مالياً حكيماً.
5: برج العذراء، أنتم سادة الفكر والتنظيم اليوم. تتألق الشمس وعطارد في برجكم لتمنحكم حضوراً مشرقاً وذكاءً تحليلياً متفوقاً. وفي المقابل يوجه القمر في الحمل طاقته نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، مما يتيح لك حسم ملف مالي أو إداري بذكاء وشجاعة.
6: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية لا تستبدل. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك، الحمل، مما يضع شراكاتك العاطفية والمهنية في واجهة الاهتمام، مشجعاً إياك على التعامل بحماس ودبلوماسية لإنجاح التفاهمات.
7: برج العقرب، يوجه القمر في الحمل طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والعناية بالصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بحماس وشجاعة وتنسيق جدول أعمالك بدقة، مستفيداً من الدعم الفكري والاجتماعي الذي تمنحه لك كواكب العذراء والمريخ في السرطان.
8: برج القوس، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة وشغف اليوم. يدعمكم القمر من برج الحمل الناري الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية، ويفتح أمامكم أبواب الترفيه والمغامرة مع الأحبة، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً.
9: برج الجدي،
5: يركز القمر في الحمل أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لحسم موضوع عائلي أو عقاري بشجاعة وإدخال الحيوية على بيئتك المنزلية، مع دعم ترابي استراتيجي تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء للتخطيط المستقبلي.
3: برج الدلو، تملكون اليوم أسلوباً حوارياً شجاعاً ومقنعاً جداً بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الحمل. يوم مناسب جداً للمفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المعاملات بذكاء وسرعة، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً.
5: برج الحوت، يوجه القمر في الحمل أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، تنظيم نفقاتك والبحث عن فرص دخل جديدة بشجاعة ووعي، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي العالي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
0: حظك على الهواء.

0: Ben, je sais.
1: Sir, what do?
0: وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة.

0: اسوي شعره
1: وتلعينا بساده
0: المدعس بالسلنده
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ونعنا قالت ما بتجي وحده
0: ما بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني دقوا بس اطرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سهلا.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: صفرنا يا سهلا.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سهلا.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: صفرنا يا سهلا.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تفاجأت بها القوة ليلي رح يعرف منوي تفاجأت بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سالو سيت انكور مو
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي موا بو كي جيكزيست.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وفيكم تسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، jabellubnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 31 آب 2026، بآخر يوم من شهر آب. الله محييكم، وبكرة ببلش أيلول. إيلول بالسرياني أوب يعني آب، إيلول أيلول. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء رصدناه من نهار الجمعة الظهريات لفجر اليوم نوضعوا بتصرفكم، إضافة لأغاني حلوة كتير من زمن جميل ومن الزمن الحاضر. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ أنتوا كمان شركة بالفترة 03-444-037 بتصرفكم، رسائل صوتية أو مكتوبة. خيكن جوني الصديق، اعدادا تقديما واخراجا بحييكن. بوطن لبنان تحية للقاضي ماهر شعيتو، ومتابعة لفضيحة من الفضايح رح نحكي عنها بالتفصيل ضمن الفترة. وائل كفوري ما غيره، وائل كفوري يخالف قانون السير، قاعد عم بغني وماشي بسيارته عم بيسوق السيارة من دون وضع حزام الأمان. لا لا لا يا وائل، معليش لو بدك تزعل باتريك الصديق ومحبي وائل كفوري اسمحوا لي فيها، ما رح اسمح له فيها ولا القانون بيسمح له فيها. وائل كفوري مخالف للقانون، رح نحط الغنية اللي عم بيرندحها والفيديو موجود بالفيديو بدون حزام السير ولاو ولا وأولى. سيز وائل، خينا وائل ساكن بغزير عنا، أنت ضيعت الحلوة، رح نعتبرك غزيري مش غريب. بس غريب وما بيحط السنتور غريب عن القانون بيكون. يا قولوا الله، اللي ما سمعوا كلمتنا وما سمعوا إذاعة جبل لبنان على مدى 3-4 أيام الماضية، خميس أربعة خميس جمعة، ما انتبهوا انه في عاصفة جاية وعملوا اعراس بالمناسبات بالأمبلينير وشتت عليهم وطافت عليهم الدنيا بالمتن وبكل المناطق اللبنانية. يلا قولوا الله نحكي بكل شيء. خلينا نبلش سوا مع سيلين ديون، I am your lady and you are my man.

0: The Power of Love. Yeah. There is a power of love. Céline Dion, I am your lady. على 03-444-037 أكيد أنتو شركاء بهالفترة وفيكن بلشوا تبعتوا رسائلكن الصوتية والمكتوبة. في ناس بلشت ديجا فيو. صباح الخير لألكن من ميلاد. شو القصة يا ميلاد؟ شو بعت؟ بعت عن سيارة جاي بيت عكس السير. يلا مثل العادي 70-220-888 لنبعتوا لها الأشواس اللي ماشي بعكس السير بشكل خطير. محمد درويش صباح الخير، بعت رسالة مبارح ورجع محيها، أكيد يلا عم بيحضر حاله لهلأ. أهلا وسهلا فيكن وبرسائلكن الصوتية مبارح واليوم وبكرة. مستمع الياس بعت لي للأسف شخص مسمى حاله التمساح عم ببيع أو عم بيشوي هيتا نسمع عصافير للأسف، وأكيد أجيره مبطئت لنا هلأ لأنه الأنليمتد قال خلص عند أجيره الفاشلة. يا وزارة الاتصالات سكتت لهم، هيدي هي ما بيعمل داونلود. بعت لي الفيديو الأصلي تنسى، خلينا نشوف. عايب الشوم عليه بسمى حاله التمساح، ما بعرف إذا بلبنان أو برات لبنان، وعم يشوي عصافير معترة عالشوية. يلا اتفه على كل مين ببيع عصافير ميتة ومنصادي بالشبك، وتفه على اللي بيشتري هالفطايس هيدي منهم، إن كان سوبر ماركت أو كارنيو أو مستر عصفور ما يسمى المقبور مستر عصفور وغيرهم. يا الله لا يوفقكن، عم تبيعوا فطايس للناس. وهلأ محكومة وزارة الصحة من قبل حزب إيران العملاء، فهلأ ملتهيين بس بتعداد القتلى والجرحى بعدهم، رغم أنه ما خلص يعني أنه بعده وزارة حرب حزب إيران. الوزير الإيراني اللي بحط كرافي، بيلبس كرافي خلافا للقانون تبعهم وقوانينهم الدينية. يا الوزير وزير الصحة أبو كرافي من أتباع حزب الشيطان حزب إيران والضالين. صوتك عالي جبل لبنان. خليل يسعد لي صباحك، سجل لي رسالة صوتية خليل. في ناس مثل ما قلنا بعتين أول تمبارح، حتى كمان من أول تمبارح رح ناخدهم كلهم 03-444-037. وصلت هلأ أول رسالة صوتية جديدة، ثلاث رسائل. شو القصة مع مخالفة؟
1: صباح الخير والله يسعد صباح الجميع، إن شاء الله نهاركم حلو. حاولوا نزلهم طريق الوزاعي لأنه وصل السير للنعمل، لأنه في حادثين قوي بقلب نفق طريق المطار. أول ما بتفوت من نفق خلدي.
2: أوه. نعم. صباحو شباب صباحو. في حادث وفي مزات بالأرض، اللي بده ينزل ميلة الأنفاق استراد المطار ينتبه. في حادث وفي مزات بالأرض.
0: نعم يسمو دياتكم أكيد.
1: صباح الخير خي جوني، الله يسعد صباحك وصباح المستمعين. نفق طريق المطار مازوت وفي حادثين كتير قوي، واصل السير للنعمة أولا. ثانيا مبارح الليلة كانت عامرة، أنا هديك الأسبوع كنت عم بحكيك قلت لك الله يسترنا وهي بلشي. ثالثا يا خي جوني، شو بدنا نعمل حل لقصة كورنيش المزرعة لحد ما خمسة رفاعي؟ في هالي المتساولين يا خيي مان أنيني مان أشطات النسوان والأولاد بيقربوا على السيارة بيساوي الأزاز بالقوة، وإذا ما بتعطيهم بلش يخبطوا على السيارة. طب شو حلتهم هيدي يا خيي جوني؟ يعني الله يخلينا سعادة المحافظ النزيه الشريف القاضي مروان عبود، الله يخلينا اياه، لانه شو بدي يلحق لا يلحق. والله يسعد صباحكم، بتمنى انه هيدا لازم نحل قصه الاولاد والنسوان المتسولين اللي على مفرق الباربير والكولا وكورنيش المزرعه حد ما حمصت رفاعي. روح شوفوا متجمعين.
0: يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم حسام، ميرسي اول شيء على النصيحه. يعني خلص هلا اللي نازلين على بيروت علقوا العلقه العجيبه، اللي رايحين على اشغالهم الله يساعدكم، موظفين قضاة اطباء محامين كل الناس اللي عندهم رزق ورايحين على رزقهم الصباح اليوم، تفاجئوا بهالعجقه اللي واصله للنعمه، يعني بساعتين ثلاثه ما بيوصلوا على اشغالهم. حاولوا اللي قبل ما يوصل، يعني خدوا طريق شويفات الجوانية، طريق شويفات الحدد، بس كله بيكون مليان أكيد. الله يساعدنا على هالبلد. حادث صغير، يعني أنا وجاي دايما من جونية، كمان من أدونيس زوق مصبح، ببقى حاطت إيدي على قلبي لأنه حادث صغير ما بخلينا ما نوصل على أشغالنا، ولو كانت الساعة 6 الصبح وستة وربع ستة ونص بيقولوا يا لطيف في السير 500 سيارة قدامك و500 سيارة وراك، يعني إذا حدا فات بالتاني عوضناكم البركة. الله يساعدنا، يلا الله يخلصنا هالحرب الظالمة من عملاء إيران لحتى نبلش نحنا ورئيس الجمهورية الحبيب نبلش نشتغل لنعمل مترو وأنفاق تخفف العجقات بنسبة كبيرة وتخفف استعمال سياراتنا. يعني هيدي البداية والنهاية. صوتك عالي جبل لبنان. شتورة وبلدية شتورة ورئيس بلدية شتورة الكولونيل ميشيل مطران، الله محييكم يا أهلنا بشتورة. من 3 ل 6 أيلول بدنا نصول وبدنا نجول، لقونا الدبكة على الأصول شيوخ بعلبك والوليد الحلاني، وروح بعلبك بقلب شتورة. ليالي استثنائية ومنهم ليلة السبت 5 أيلول الساعة 8 المساء بشتورة، شتورة يارد منطقة الصحناوي، الوليد بمشاركة فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. الحجز بـ Virgin Ticketing Box Office، وتباع البطاقات أيضا بمكتبة نبهان زحلة، سبينس زحلة، سوبر ماركت غزالي بشتورة، حلويات الدعوق بشتورة، ومثل ما قلنا تيكتينج بوكس أوفيس. الوليد روح بعلبك بقلب شتورة وفرقة شيوخ الدبكة البعلبكية هالسبت 5 أيلول الساعة 8 المساء. 3 أيام حلوين من 3 إلى 6 أيلول بشتورة، أكبر مهرجان خلال صيف البقاع 2026. خلينا نسمع سوا فرقة البعلبكية، ومثل ما قلنا الشعار هو بعلبك بقلب شتورة من 3 إلى 6 أيلول. خلينا نسمعكم يا شباب، شباب بعلبك أهلا وسهلا فيكم بشتورة وبكل لبنان.
3: أربعة أيام مع شيوخ الدبكة البعلبكية وعيد الحلاني وفنانين كتار.

0: شو عنا؟
1: رح يكون أول نهار فرد شيوخ الدبكي اللي بعلبكية عنده عروضات، ثاني نهار افتتاح رسمي مع وزير الثقافة، وإضافة لذلك العرس اللي بعلبكي التقليدي اللي حيصير على هيدي المساحة
0: 12. يعني في حنة
1: أكيد، حنة وعرس وعريس على مساحة 12 دولم. نهار الثالث رح يكون الوليد الحلاني مثل ما بتعرفوا فرد شيوخ الدبكي اللي بعلبكية، ومسكوا هالختام مع خيالة لبنان كل
0: يعني آخر يوم أهم يوم اللي هو 6 شهر.
1: آخر يوم هو بستة شهر رح تكون خيالة لبنان كل مجموعة مع حفلة مع فرد شيوخ الدبكي.
0: أنا بالنسبة لي حرام تضيعوا عليكم هيك فرصة وما تجوا تعيشوا هيدي الأيام الحلوة من 3 إلى 6 شهر مع فرد شيوخ الدبكي اللي بعلبكية، وطبعا بلدية شطورة وأورا ميديا. 4 أيام مع شيوخ
2: هيدي هي، يلا هيدي أجواءنا، هيدا الحلا. وفيكن تحجزوا وتستفسروا 7-1-2-1-1-4-9-5. رح نحكي أكتر وأكتر عن تفاصيل، رح نسمع أغنية ضمن الفترة كل يوم هلأ من التنين للجمعة لحتى نشجعكن أكتر، ونقلكن لاقونا عشتورة رئيس بلدية شتورة ميشيل مطران، الله يعطيك العافية بالفعل وبالقول بيستاهل هالثقة اللي أعطيت لقلو بشتورة. صوتك عالي جبل لبنان اليوم التنين، ونبلشين بأجواء ولعاني بشتورة وبكل لبنان. لاقونا، صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك. جاوز. فكر حالك قوي.
4: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شيء؟ أذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لكن هذا الكره
3: انطوق لبدع تلسينك
4: تعريب. معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
7: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111224 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
8: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم التنين. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سباق الأشرفية 10452، الأشرفية البداية، لبنان النهاية. The Right Path منظمين هالسباق هيدا، وأكيد رح تبلشوا تسمعوا البروموسيونات عبر إذاعة جبل لبنان. سباق الأشرفية 10452 ب 25 تشرين الأول 2026 انطلاقا من ساحة ساسين الساعة 7 صباحا. فيكن تتسجلوا عبر موقع therightpathngo.com. الأشرفية البداية، لبنان النهاية. حطولي صورتي وأنا أكيد بعتلن صورة، وحطولي صورتي الأشرفية البداية، لبنان النهاية، جوني الصديق، أنا كمان مشارك برعاية إذاعة جبل لبنان. هيدي الروح الرياضية، هيدي الروح الوطنية. لاقونا، أهلا وسهلا فيكن. تحية للأستاذ ألفريد ماضي وفريق العمل. The Right Path فيكن تسجلوا أيضا عبر 8117592 4. أشرفية Race ب 25 تشرين الأول. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك أستاذ جوني وصباح المستمعين وصباح كل محب للبنان وللشرعية ولفخامة البطل الرئيس جوزيف عون. الله يحميه ويحميكم ويحمي لبنان. ميرسي كتير أكيد لوطنيتك ومحبتك يا أبا علي. أبو علي صباح الخير. الرقم ينتهي بال401 بعت لي فيديو. تبعتوا لي بهالفيديوهات وأجيره بطيئة وبعصب على أجيره اللي بيعتنا على بنا على بنا بيعتنا Unlimited ب25-26 الشهر قبل ب4-5 أيام من انتهاء الشهر بيجينا إشعار إنه خلص Unlimited. كيف بيخلص؟ بشرفكن حدا يفسر لي Unlimited كيف بيخلص؟ يا أنتو يا Unlimited شركة مش الحق عليكم، الحق على الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات. تركتكن على حل شعركن فالتين على المؤسسات وعلى الناس. بتبيعوا Unlimited بحطوا هيك هيك كلمة صغيرة حد منها إنه Unlimited مثلا P25 تنفترض. شو بيطلع الـ P25؟ إنه مثلا لما بيخلص كذا ميجا جيجا بتخلصوا. طب ما تحطوا Unlimited، تحطوا P25 بنشتريها وبنعرف حالنا إنه نحن شاريين 100 جيجا. شو هيدا؟ شو هالقرف معكم يعني يا جماعة أوجيرو الفاشلين؟ والدولة اللبنانية أفشل منكم كمان بوزارة الاتصالات. تركينكم على حل شعركم على هالناس مثل كأنكم شركة خاصة وعم تبيع كمان يعني وعم بتفترضوا شركة خاصة أنتو. شيلوا كلمة Unlimited، عيب عليكم. تبيعوا Unlimited ويكون P25 حد منه مثلا هيك كلمة صغيرة إنه هيدا بيخلص لما بتخلص المية جيجا تبعيتك. طب كيف Unlimited؟ بيشتري 100 جيجا بصرفهم بيشتري من بعدهم 100 جيجا بالشهر يعني. شو هالتفه هيدا؟ عليكم يا جماعة أجيرو. خلينا نسمع سوا شو بعت لنا رقم اللي بنتهي بال401.
9: مطار القليعات اجت CMA CGM قالت بزبطوا بصلحوا بكبروا وهني بيملكوا أسطول للشحن. شو عملوا بالدولة اللبنانية؟ بتلزيم يخنفوا شريك. ليه؟ لأنه هيدا الكوربشن، هيدا بيبعد ليحمي مافيا فاسدة موجودة سياسة بخدمة هذه المافيا. هون بلبنان لازم يرجف مجلس الوزراء مباري على الخبر اللي طالع بأمريكا. نحن اقتصاد لبنان بآخر 50 سنة لكن يمرق بلبنان تيطلع على الشام، لأنه الشام كانت معاقبة أمريكيا بمنع من الاستثمار. سقط المنع. طلع بس بزيارة إيمانويل ماكرون اللي صارت على سوريا كان معه وفد اقتصادي صف أول ونوهد الوفد على لبنان. ما بيجوا هلأ خط كركوك
10: بنياس.
9: هلأ نحن الوصلة بين سوريا ولبنان لا يوجد قرار
10: نعملها
9: إنها تنعمل. ما يوجد قرار. مين اشتغلها بسوريا؟ توم براك مبارح شو عم بيعملوا السياسيين بلبنان؟ عم بيتمسخروا لمسطيل هولي هون مسطيل طرف الاي بي سي. شو بيعيش انت بشمال لبنان؟ مافية المحروقات في لبنان تمنع هذا الشيء
10: هلأ؟
9: طبعا. وتسيطر شو؟ اقوى مافيا في لبنان اسمها مافيا الفيول والنفط ومشتقاته والموتورات. هيدي ماسك البلد ومطلع منه مصاري الله.
8: طيب هيدا المحامي ودي عقل نيح. ميرسي الشاب اللي بعت لنا المحامي ودي عقل. يا حضرة المحامي ودي عقل صباح الخير. أنا بحب مواقفك الوطنية والاجتماعية وغيرها من الأمور أكيد، وصوتك العالي من جبل لبنان. بس حضرة المحامي ودي عقل هيدي القصة نحن ورتنينا من سنين، يعني حتى بعهد العماد ميشيل عون اللي بتحبه واللي كنا نحبه كلنا سوا هالمافيات موجودة. دعمنا الكاجو، دعمنا المازوت والبنزين لدبابات وسيارات الجيش السوري والمواطنين السوريين بعهد العماد ميشيل عون وما قبله. إنه ما تغير شيء يعني. ما أنك عم تحكي حضرة الأستاذ ودي عقل اللي بحبك وبحترمك وعلى تواصل أنا وياك وبدي ضل طلع صوتك العالي من جبل لبنان. يعني أنت لما بتحكي حتى كمان وبتقلها بتقل بمحبة وبشطارة، برافو عليك. بس هالمحبة والشطارة ممتدتين، لازم يكونوا للعهود اللي ورا، ومنهم عهد العماد ميشيل عون اللي انت بتحبه وكلنا كنا نحبه، وعدنا بإشياء كتيرة. وعدنا بده يكسر راس حافظ الأسد بلبنان، بعدين رجع قال يا ريتني جندي بجيش حافظ الأسد، ورجع عمل تحالف، وقالنا بتسجيل شهير وحطيناه كذا مرة، بكرة بنرجع بنحطه. يا لبنانية الفرس هاجمين، اسألوا شو معنات ولاية الفقيه، بحلفكن انه كل ليلة يا أساس وديع عقل وكل العونيين، وحلفنا قلنا كلبنانيين منحبه، بحلفكن اسألوا شو معنات ولاية الفقيه، الفرس هاجمين على لبنان. بعد شوي لقيناه صار بحضن حسن نصر الله على كنيسة مرمخايل وعمل معه اتفاق. طب كيف؟ طب ليه؟ يا أستاذ وديعة جاوبني عليهم هدول، أنا عم بحكيك علنا وبمحبة على الهوى، ومحبتك كبيرة واحترامك كبير. يا مافيا تقتل لبنان، حطتها أنت على التيك توك وديعة، وأنا بقول لك نعم المافيا عم تقتل لبنان بعدها بهالعهد، بس موروثة من سنة 1990، وكبرت المافيا وتطورت المافيا وتغولت، يعني من كلمة غول، وتغولت المافيا وتوحشنت المافيا من كلمة وحش، تغولنت وتوحشنت بعهد ميشيل عون وبعهد ميشيل سليمان وبعهد أميل لحود والنظام الأمني اللبناني السوري السيء الذكر، كله هيدا كان موجود وضل موجود وبعده موجود، لأنه هلأ هالرئيس مش قادر يحكم، عم يدمروا له البلد، عم يحاول يخلص البلد من الدمار الشامل والكلي. يا مرسي حضرة المحامي الصديق وديع عقل، ورح ابعث لك التسجيل اليوم بعد الظهر، واذا عندك اي رد بتسجل. صباح الخير جوني لألك ولمستمعي جبل لبنان، وبتسجل الرد وتكرم عينك اكيد. خلينا نتسجل قدام اللبنانيين بمحبه وباحترام، انا وياك وانا ولكل المستمعين وكل المسؤولين. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بأربعة وخمسة أيلول بدنا نصلي أنا وياكم، جمعة وسبت أربعة وخمسة أيلول، بمناسبة عيد ميلاد العذراء مريم، وبرعاية وحضور صاحب السيادة المطران حنا رحمي السامي الاحترام رئيس أساقفة أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية، رعية سيدة الرعاة سيدة بشويت، هي سيدة الرعيان، داعينا للعشاء القروي السنوي بأربعة وخمسة أيلول بحديقة مريم ببشويت، الضيعة الحبيبة اللي فيها مزار سيدة بشويت بالقرب من دير الأحمر. الأخت الكبيرة دير الأحمر موجودة، ومزروعين حواليها أخواتها الصغار، الحبايب الكبار أكيد بقلبهم وباستقبالهم وبوجودهم وبإيمانهم. بشويت بتدعي ربيعة، نبحة المحفارة، الحرفوش، كل هالضيعة الحلوة، شليفة، عيناتها الأرز، مسقة رأس سيدنا المطران حنا رحمة، وكل هالضيعة الحلوة، وما مننسى برقة الحبيبة. كل هالضيعة ملتفة حول دير الأحمر وسيدنا المطران حنا رحمة، بعلبك ودير الأحمر وكل هالقرى بقلبه وبعقله وبصلواته وبعمله. شلومو شاينو حسيو ميقرو يوحنون رحمة، عيد مولوده مريم يلدات يشوع، مريم يلدات يشوع، سيدة بشويت، نوطار الخلخون، أحاي بميديورو لبنان. إذن بحديقة مريم ببشويت 4-5 أيلول العشاء القروي السنوي، أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكن على السيدة عائدة نقولة معلوف، أرملة المرحوم أميل سليم مخيبر. منعز ولادها الدكتور سامي مخيبر وزوجته ميرال أبو حمد، الدكتور أميل مخيبر وعائلته نيكولاس مخيبر، المحامي والنائب السابق الأستاذ غسان مخيبر وزوجته مارينا وكيم، والمهندس أمين مخيبر وزوجته جاكلين رفول، جورج مخيبر والدكتورة ماريا ألير، وكل العائلة الكريمة وعائلات بيت مري والمتن وزحلي وإذاعة جبل لبنان ومستمعيها. عائدة نقولها معلوف، يعني عايدة نقولها معلوف، الله يرحمك. اليوم الاثنين إذا بدكم تعزوا العائلة الكريمة بصالون كنيسة مار الياس الحي للروم الأرثوذكس ببيت مري المتن الشمالي من 11 قبل الظهر للسبعة المساء. يطول عمركم جميعا. أستاذ غسان مخيبر يطول عمرك أنت وأخوتك وأخواتك وعائلتك الكريمة. نفسه بالسماء خريستوس أنيستي أليثوس أنيستي، المسيح قام حقا قام. يرحم مواتكم مستمعي إذاعة جبل لبنان وتعيشوا تترحموا. صوتك عالي جبل لبنان. ضمن الفترة هاي كمان بعد شوي أبو سليم صلاح تيزاني وكلمة شكر لإذاعة جبل لبنان بمحبتنا المتبادلة نحنوية وغيرها من المواضيع. بعد البريك خليكم معنا.
11: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
12: عم حس إني غريبي.
13: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
12: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
13: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
12: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
13: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
12: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
13: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: صوتك عالي جبل لبنان، إذاعتكم إذاعتكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. روك ميتول إنشورنس شركة لبنانية بخدمتكم، لأنه ممتلكاتكم بتستاهل وبتستحق تغطية شاملة لكل المخاطر. الحماية together strong، نقوى ببعضنا. ومع روك ميتول إنشورنس صحتكم بخير، صحة أهلكم والعاملين عندكم ببيوتكم وبمؤسساتكم بخير، بناياتكم، شقاقكم، مصانعكم، كل ممتلكاتكم بتكون مأمنة ضد مخاطر الحريق، مخاطر الحرب والإرهاب. الممتلكات البحرية من يخوتكم، السفن، حمولة السفن، إذا شخص تاجر في عنده كونتينر مستوردة أو أكثر من كونتينر بيقدر ينتمي للحماية وتوصل بالسلامة كل البضائع اللي نقلينا إلى وطننا لبنان وكل أنحاء العالم. روك ميتول إنشورنس، العديد من أبواب التأمين، فيكن تتصلوا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع وتسألوا وتنتموا للحماية. روك ميتول إنشورنس 78-80-81-80 على الواتساب 78-80-81-80 أو الرقم الرباعي 1567 1567 كول سنتر بتصرفكم. اتصال واحد والهيلب لاين والشباب والصبايا بيكونوا بتصرفكم ليردوا على كل أسئلتكم وتنتموا للحماية الشاملة لصحتكم وممتلكاتكم مع روك ميتول إنشورنس. فريق عمل روك ميتول إنشورنس بيتمنوا لكم أسبوع سعيد وخير عبر إذاعة جبل لبنان، وأهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان.

سيادة المطران عصام يوحنا درويش، منحييك. خدم الكنيسة سنوات عديدة ومديدة وهو يرتاح، يرتاح نظريا ولكن لا يرتاح من الرعايات ومن التنقلات ومن الإقداديس ومن الكتابة. توقيع كتاب جديد للمطران عصام يوحنا درويش، تأملات في المحبة، على تراس مسبح دار الصداقة بإكسارة البقاع، الجمعة 4 أيلول الساعة 5 بعد الظهر. أهلا وسهلا فيكم. رح يكون في كلمات مدير دار الصداقة الأب جورج عبود، كلمة رئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي المديرة العامة كريستين زعتر معلوف، كلمة الكاتب المبارك سيادة المطران عصام يوحنا درويش. يسعد أوقاتك واشتقنا لصوتك عبر إذاعة جبل لبنان. يقدم الاحتفال الإشمندريت نقول الصغبيني والسيدة ريتا كفوري معلوف. إذن فيكن تأكدوا حضوركن للمجلس الثقافي ودار الصداقة 03-316-352. ريع بيع هالكتاب يعود لدعم أولاد دار الصداقة. الله محييكن الأب جورج عبود مدير دار الصداقة والمنتدين. صلواتك سيدنا المطران حس يوم يقرو عصام يوحنا درويش. ونحن ونادي الشرق لحوار الحضارات ومؤسس نادي الشرق لحوار الحضارات اللي سرغاني وكل مستمعي جبل لبنان، منبارك لك سيدنا المطران عصام يوحنا درويش بهالكتاب الجديد تأملات في المحبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ احتفالية بكرة 3 أول أيلول، يوم 31 آب، بكرة 3. مدير مؤسسة الأمل الأستاذ نسيب الصلح والسيدة حنان الصلح والسيدة شادية مقصد داعينا لحضور فعاليات مهرجان برمانة تحتفل بكنوزها البشرية، بكرة 3 من 4 بعد الظهر 8 المساء بأرض ملعب برمانة البلدي. نشاطات ترفيهية رياضية فنية، مسابقات وجوائز قيمة، أجواء بتجمع بين الرياضة الثقافة الفنون وروح المشاركة المجتمعية. أهلا وسهلا بالجميع من إدارة مؤسسة الأمل، أهلا وسهلا فيكن ببرمانة. بكرا الله راد، هيدي أجواءنا، هيدا نحن مهرجان الأمل. رح يكون في كاراوكي، مباريات باسكت لفرق 3 ضد 3، منافسات رياضية، بيبي فوت، مسابقة لعبة طاولة الزهر الفرنجية، تومبولا، دبكة ورقص، make your own pizza، decorate your own t-shirt. أهلا وسهلا فيكم ببرمانة بكرة الله راد. مؤسسة دار الأمل اسم على مسمى وأملنا كبير بوطننا لبنان. بكرة 3 أول أيلول من 4 لـ 8 المساء ملعب برمانة البلدي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ أنا وياكم بدنا نترحم على مربية فاضلة ربت عيلة حلوة وربت جيال أجيال حلوة كمان ومؤمنة بوطن لبنان من خلال التدريس. المربية جنات توفيق عزار الناشف، زوجة المرحوم جورج الياس يونان رئيس بلدية مغدوشي سابقا، انتقلت إلى بيت الآب السماوي. هاليلويا. الموت نقول له هاليلويا بمحبة يسوع المسيح والقيامة المجيدة.
ابن الفقيدي، المهندس رئيف جورج يونان وزوجته ألين كويوم جيان. المهندس رئيف جورج يونان رئيس بلدية مغدوشة حاليا، وابن أيضا للفقيدي وسيم يونان وزوجته آسيا أسمان. أشقاء شقيقات وعموم العائلات يونان الناشف، خليل كويوم جيان، أسمان، وكيم، صليبي، غانم، بوعون، روحانا، عبد الله الخوري، وعموم أهالي بلدة مغدوشة وأنسبائهم وإذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان. نترحم نحن وياكم على المربية جنات توفيق عزار الناشف. احتفل الصلاة لراحت نفسها. الأسبوع الماضي بكنيسة السيدة بمغدوشة. الله يرحمك ويسكنك فسيح جنته. على أمل القيامة المجيدة، سيدة مغدوشة، سيدة المنطرة، تحتضنك أنت وكل اللي سبقونا، المربية جنات توفيق عزار الناشف. هاليلويا، المسيح قام، خريستوس أنيستي، أليثوس أنيستي. المهندس رئيف جورج يونان رئيس بلدية مغدوشة، الله يرحم والدتك ويرحم والدك. والدتك حزن عليها كبير، من كل تلاميذها اللي هن بالمئات اللي تخرجوا ودرسوا على إيديا، درسوا حب الوطن مثل ما درستكم أنتو كعائلة صغيرة، درست بالمدارس اللبنانية. جنات توفيق عزار الناشف، نفسك بالسماء. تعيشوا تترحموا مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. يسعد صباحكم اللي انضموا لنا هلا، وكل الأشخاص اللي مضطرين إنه يتركونا. موفقين، نهاركم سعيد وأسبوعكم سعيد. صوتك عالي جبل لبنان. حسب معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، بكرة الثلاثة إن الله راد، الأستاذ زياد حبيب الصوص صاحب شركة سيكيور لايف جروب، وهو أيضا المدير التنفيذي لهذه الشركة التي تعنى بالأمن والحماية، سيكيور لايف جروب، رح يتلقى بكرا إن الله راد بالقصر الجمهوري ببعبدة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كتاب شكر تقديراً لنشاطات شركة سيكيور لايف جروب لتوريد وصيانة أجهزة التفتيش والأجهزة الأمنية. مبروك زياد حبيب الصوص من عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة، وأعماله المنطلقة من دولة الإمارات إلى لبنان وكل العالم. برافو، ونحن فخورين فيك بإذاعة جبل لبنان، وأكيد رح نسمع أكتر وأكتر عنك وعن شركتك التي تعنى بتوريد وصيانة أجهزة التفتيش والأجهزة الأمنية المتطورة الدقة، سيكيور لايف جروب. شكرا سيد الرئيس جوزيف عون على هالتكريم المستحق لمواطن لبناني يعمل بخدمة الأمن وتطور وطننا لبنان أمنيا، زياد حبيب الصوص. فيكن تزوروا لحتى تتعرفوا على الشركة أكثر وأكثر، Secure Life Group، www.slife.com.

بس معليش لا اسمح لي فيها ما بنسكت عن الضيم ولا عن الباطل. وائل كفوري مصور حاله بفيديو 16 ثانية عم بيردح يمكن عم بهيك يحفظنا أغنية جديدة من أغاني 16 ثانية. فمن هالمنطلق هيدا عم بيسوق سيارته بسرعة, يعني مش انه واقف بقلب السيارة حتى ونقول ماشي الحال, لا ماشي بقلب السيارة بسرعة 30 40 50 60 كيلومتر بالساعة وعم بيرندح هالأغنية.

0: وائل كفوري، تحية لألك ومحبة من إذاعة جبل لبنان. عم تسوق ساعتك بسرعة كبيرة بدون حزام الأمان. طيب معقول بدون السنتور يا وائل؟ ما أنت آيدول، يعني أنت الشباب والصبايا من كل الأعمار بحبوك وبيقلدوك. طيب إنه شو بدهم يقلدوك يعني بالسواقة وعم يغنوا وبدون سيكوريتي يعني بدون سنتور؟ لا، مش حلوة منك أبدا وائل كفوري حبيب القلب اللي ساكن بضاعة الحلوة غزير. صرت منا وفينا، ما عدنا منعتبرك غريب. يعني إيش بدك أقول يعني غريب ومش حاطط سنتور؟ وائل كفوري إذا بتعمل معروف مرت التانية بأي تيزر أو أي إطلاق لأي شيء، أمول معروف كون عم تسوق سيارتك وحاطط السنتور لنرجع نهنيك من كل قلبنا. وقول الله يلا هيدي هي. صوتك عالي جبل لبنان. صفحة رئيس بلدية شتورة كولونيل ميشيل مطران، يسعد صباحك. صور للشوارع نظيفة بشتورة مبارح. شتورة مثل الفل، مش لأنه العاصفة ما مرقت، بس لأنه البلدية مرقت ورا العاصفة. بلدات كتير بتنطر الشمس تنشف البرك والريح تشيل الزبالة، أما بشتورة البلدية بتشتغل وبتسبق الأعذار. ما في أعذار، كل التنويه أكيد من إذاعة جبل لبنان لبلدية شتورة، فرق التنظيف والصيانة. هيك بتكون البلدية دايما حد ناسا، وهيك المسؤولية بتصير فعل مش صورة وخطب. يلا بلدياتنا بالبقاع، خدوا شتورة مثل، والرائد ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة مثل. العاصفة من عند الله، أما النظافة والصيانة فمن واجب المسؤولين، فيكبر واجبك. الرائد ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة. ومثل ما قلنا شتورة والعاني هالأسبوع، ناطرينكن من 3 ل 6 أيلول. أيام حلوة كتير وتتويج لمهرجانات شتورة مع الوليد الحلاني وفرقة بعلبك، شيوخ بعلبك للدبكة. خلينا نرجع نسمعهم لشيوخ بعلبك للدبكي عم بيوعدونا بليالي حلوة كتير ومهرجان حلو كتير هالأسبوع بشتورة.
1: 4 أيام مع شيوخ الدبكي البعلبكية وعيد الحلاني وفنانين كتار.

0: والعاني بشتوره.
1: شو عنا؟
2: رح يكون أول نهار فرد شيوخ الدبكي لبعلبكية عنده عروضات، ثاني نهار افتتاح رسمي مع وزير الثقافة، وإضافة لذلك العرس لبعلبكي التقليدي اللي حيصير على هيدي المساحة
1: 12. يعني في حنة
2: أكيد، حنة وعرس وعريس على مساحة 12 دولم. نهار الثالث رح يكون الوليد الحلاني مثل ما بتعرفوا فرد شيوخ الدبكي لبعلبكية، ومسكوا هالختام مع خيالة لبنان كل
1: يعني
2: كل
1: آخر خيال. يوم أهم يوم اللي هو

0: ست شهور.
1: آخر يوم هو بست شهر رح تكون خيارة لبنان كلها مجموعة مع حفلة مع فرد شيوخ الدركين.
0: أنا بالنسبة لإلي حرام تضيعوا عليكم هيك فرصة وما تجوا تعيشوا هيدي الأيام الحلوة من 3 إلى 6 شهر مع فرد شيوخ الدركين كلها بعلبكية وطبعا بلدية شطورة وأورا ميديا. أربعة أيام.
2: إذن أربعة أيام حلوين، 3، 4، 5، و6، يعني خميس أربعة خميس جمعة أو خميس جمعة سبت أحد، يلا حسبوه مثل ما أنتم بدكم، بس الخميس. وفي عنا مثل ما قلنا السبت 5 أيلول 8 المساء بشتورة يارد منطقة الصحناوي بشتورة الوليد الحلاني، روح بعلبك بقلب شتورة بمشاركة فرقة شيوخ بعلبك للدبكة البعلبكية الحلوة. تيكتينج بوكس أوفيس مكتبة نبهان بزحلي، سبينس بزحلي، هاي البطاقات تباع فيهم، سوبر ماركت غزالي شتورة، حلويات الدعوق بشتورة، وتيكتينج بوكس أوفيس. وكمان رح نعطيكم عناوين تانية للحجز، أهلا وسهلا فيكم. أسعار البطاقات بمتناول الجميع، والعاني بشتورة. شكرا ميشيل مطران، كولونيل ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة الحبيبة. رح نسمع بعد شوي أغنية حلوة كتير للوليد الحلاني أهداها لأخته بمناسبة زفافة. ولا زالت المهرجانات بدياركن عامرة يا لبنانية. من شتورة لكل لبنان، وصوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوتك عالي جبل لبنان. وترامب هلا عم يشرب تفاحتين بالجزر الإيرانية والقصف على الجزر الإيرانية والرد الإيراني على الأردن وعلى قاعدة الإعداد بقطر الحبيبة. نعم، ما بيضربوا على إسرائيل، حقدهم بيصبوه على الدول العربية والخليجية وعلى وطننا لبنان للأسف، اللي بيملكوا عملاء جواته بيحملوا الهوية اللبنانية للأسف. ضالين، وعوه وعوه يا ضالين. اللهم نجينا من الضالين وضلال. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية والجمعية الحاضنة للأعمال بيعت شراكة جديدة، خطوة تجمع فرص التنمية المستدامة مع تعزيز ريادة الأعمال بلبنان. وفي هذا الإطار وقعت مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ممثلة برئاستها السيدة مارلين سيد ظاهر، مدام مارلين سيد ظاهر الله يعطيك العافية، والجمعية الحاضنة للأعمال بيات BIAT ممثلة برئيسها التنفيذي السيد نصر معوض. مذكرة تفاهم تؤسس لإطار استراتيجي للتعاون في مجالات ريادة الأعمال، الابتكار، التنمية الاقتصادية، احتضان الأعمال والتعليم وتطوير القوى العاملة، والبحث والتحول الرقمي وتنمية المجتمع. هالشراكة بتجمع بين خدمة BIAT بيات باحتضان ودعم ريادة الأعمال والابتكار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبين القدرات التنفيذية لمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية والحضور الميداني بهالمؤسسة وخبرتها بمختلف المجالات التنموية. وأكيد مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية توصل لكل المجتمع المحلي، رواد الأعمال والمؤسسات. الطرفين يتطلعان إلى تحويل هذه الخبرات والقدرات إلى فرص عملية تعزز التوظيف والنمو الاقتصادي الشامل وتحقق أثراً اجتماعياً واقتصادياً مستداماً. برافو الرئيس التنفيذي لـ BIAT الجمعية الحاضنة للأعمال السيد نصر معوض والسيدة مارلين ظاهر رئيسة مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية. الله يكبر وجبكم بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة محبة من المطرب توني حنا من أعالي بلدة معاد ببلد جبيل. يسعد صباحك توني حنا.
3: جوني جوني جوني، أنا حكيت هالموضوع حتى تسمعه وغيرك يسمعه، حبيت إني حكي شايب أعمل هالبرنامج. يعني كتير ناس عم تتصل فيي، ظاهر إنه الناس بتستفيد، وأنا بحكي من كل قلبي، بحكي شي درسه عامله وقاطع فيه. صدقني مارست هالحياة ماني شديك الزلمة طالع من عائلي وارد شي واخبار من هالنوع، وردت بس حبي ليسوع هيدي، وردت أنا وصرت حبي يسوع وارتحت بحياتي كلها. كنت مؤكد انه في حدا كتير مهم ورا مني وقدامي وعلي، اللي اسمه يسوع عليه السلام، وامه على دخل جرين العبرة. يا خي كل اللي بالسما عني في دونا، مش الله تركنا شي نهار؟ ما تركنا، قدامنا كل شي وعم نسمع كل شي اللي عم بيصير. يتمجد اسمه ويوفقك ووفق مستمعينك. ان شاء الله نضل فينا هيك نفيد حدا بالصدق اللي عم نحكي. حبيب القلب انت، سلام إلك ولجبل لبنان كله يا طيب.
2: يا حبيب القلب يسعد صباحك توني حنا من أعالي معاد ببلاد جبيل. قولت مبارح السبت، لا السبت الجمعة، كنا حطينا له لطوني حنا هيك عن العدم تأييد العزوبية وتأييد انه يتزوجوا. اسمع
4: تزوج؟
5: لا بعد
4: نقبر
2: نقبر تزوج
4: يعني تجوز. سمعتني؟ اشو اللت هذا؟ اشو اللت؟ انا كان علي 25,000 دولار دين وقت الجواز، سمعي ولا ليرة؟ هاي انت ضربت ورقة وقلم وقدش حق الاجار واشع يا زلمي. أمتين كنا نضرب حساباتهم هوري تنك خيفين ومن ايش خيفين؟ خيفين من الله ما يعرش يعشيك قبل ما تنام؟ او
2: هيدي هي، هيدي هي محبتنا لوطننا لبنان ومحبتنا لحبيب القلب من وطننا لبنان والصوت الحلو طوني حنا. خلينا نسمع له لطوني حنا أغنية غناها بيوغوسلافيا مع فرقة من الفرق الجيبسي، طوني حنا ويوغوسلافيان جيبسي براس باند، بنسمعهم سوا. وإذا عزابي تجوزوا ما رح لكم مثل طوني حنا انقبروا تجوزوا. طلعت منه هي، هو حلو بتطلع مني تقيلة، أنا بتطلع متكأني عم حارب الفساد إنه بعدم الزواج.

0: 이문의 한나. 이단 토니 한나 يخلي لنا اياك يا بركي ويخلي هالصوت الحلو من لبنان للعالم. عنده حفلات بالعشرات لبل بالمئات بأمريكا. هلأ سمعنا احتفالية بيوغوسلافيا مع فرقة غجرية. ناطرين كمان عودتك لمسارح لبنان البركي طوني حنا. صوتك عالي جبل لبنان. أنطوان طوني من دبي سجل لي صوتك عم المعروف. يلا قول الله. صوتك عالي جبل لبنان. ورسالتين ليه رسالتين ضيعتوني هلا. خلينا نسمع اول رساله.
1: استاذ جوني يسعد صباحك كيفك؟ اسبوع مبارك يا رب ونهار مبارك. خلي لك عائلتك. عندي السياره عم تاخذ ناس من عين الرماني تشتغل بمكتب عليها سنيكرز وعليها نمر التليفونات مورا وعجنبها. تاخذ مدام من عين الرماني حد مستشفى سرحال اول الرابيه على مستشفى سرحال مطلعها 7 عشية ويجيبها 7 الصبح. عم تشتغل نمرة بيضة بمكتب.
0: نعم. طيب أول شيء بدك تعمله إذا صديقنا العزيز اللي رقمك بينتهي 594 أنت منتمي لرابطة لنقابة بدك تبلغ نقابتك وبعت لي على 70-220-888 تبليغك للنقابة وانت اي نقابة بتنتمي لها لنسق نحن وياها وتكرم عينك اكيد. اهلا وسهلا فيكن واهلا وسهلا بكل الاشياء اللي بتحبون تبعها نحن وياكن. بس انتو كمان اكيد عندكن دور مهم جدا بمساعدتنا ومساعدة نفسكن. صوتك عالي جبل لبنان. بمناسبة العيد 81 للأمن العام اللبناني تتقدم شركة متروبوليتان سيكوريتي ممثلة بمديرها العام الأستاذ جهاد العنان من الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير بأحر آيات التهنئة والتبريكات لقيادة وضباط ورتباء وموظفي المديرية العامة للأمن العام. إننا في متروبوليتان سيكوريتي وإذ نشارككم فرحة هذا العيد الوطني المجيد نؤكد على فخرنا واعتزازنا بالدور الريادي الذي تلعبه المديرية العامة للأمن العام في صون أمن واستقرار لبنان. إن تفانيكم في أداء واجبكم الوطني وتضحياتكم الجسام وحرصكم الدائم على تطبيق القانون يجسد أسمى معاني الوفاء للوطن والشعب. وأننا نجدد وإذ نجدد من متروبوليتان سيكوريتي عهدنا بالوفاء والالتزام. نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم الوطنية المشرفة ونؤكد ثقتكم الراسخة بقدرتكم على مواصلة تحقيق الإنجازات. ثقتنا كبيرة بكم لمواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة التي تليق بهذا الجهاز الوطني العظيم. كل عام وأنتم والأمن العام اللبناني بألف خير. متروبوليتان سيكوريتي المؤسس والمدير العام الأستاذ جهاد العنان وكل فريق العمل من شباب وصبايا وإداريين بمتروبوليتان سيكوريتي. الأمن العام والأمن الخاص متكاملان سويا بخدمة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ إذن وائل كفوري خالف قانون السير وساق سيارته بسرعة كبيرة بدون السنتور سيت بيلت. فهارد لاك وائل كفوري. مبروك أنت أغنيتك الجديدة بس أنت متى الأعلى لشباب وصبايا لبنان والعالم العربي والعالم انه شو بدهم يقولوا لما يشوفوك بدون سينتور سيت بيلت بيسوقوا مثلك؟ لا، لانه هيدي مخالفه للقانون اساسا ومخالفه للسلامه العامه. بدنا سلامتك يعني، لا سمح الله وائل كفوري اذا عملت حادث وكسرت سنانك وكسرت واجهة وجهك كله سوا، شو ما بيعود فيك تغني يعني؟ بتصير انه شو يعني؟ شو بدي اقول لك اذا راحوا اثنينك وائل كفوري؟ وعم قولها هيك وائل كفوري بأساوي بس كمان بمحبة كتير كبيرة لك، اوكي؟ يعني شو بتصير تغني موعدتك بنذوم الليل ولا بترحم خيوط الثمث اذا راحوا اثنينك بحادث مش حاطط سنتور؟ لأنك مش حاطط سنتور. يا شكرا وائل كفوري على التجاوب وإرسال فيديو جديد تكون حاطط فيه سنتور وعم تغني لنا تنرجع نهني نفسنا فيك. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بقضاء بشري، رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث وزعت في إطار برنامج الأنشطة السنوية للعام 22 على التوالي أعمال مؤتمر بعنوان الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبناني. هالمؤتمر يفتتح اليوم الساعة 9:30 صباحا اليوم الاثنين ويختتم بإعلان التوصيات الساعة 6 بعد الظهر في بيت الذاكرة والإعلام موقع حديقة البطاركة. تحية لرابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث، وأكيد أهلنا بقضاء بشري، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف. تحية لكل هالضيعة الحلوة بأنوبين وحول أنوبين، يعني بالوادي المقدس وبالجبل المقدس من بشري وحدشيت والضيعة الحلوة المزروعة حول وادي قنوبين. ونبقى مع أخبار قضاء بشري بعد بريك مباشرة بحدشيت مهرجان حلو. حتشيت البلد الحلوي على كتف وادي النوبين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

Jsou tak hali, že byl Libnin. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ شركة لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة الاقتصاد اللبناني حلال رينتكار. حلال رينتكار لتأجير السيارات لكل مناسباتكم الحلوة، أعراس، خطبة، للشركات وللمجموعات أيضا، باصات، بولمان وفانيت بتصرفكم، إضافة لكل أنواع السيارات والتشكيلة المتجددة دائما من السيارات الجديدة موديل 2026، شباب وصبايا، سيارات صديقة للبيئة هايبريد بألوان حلوة كتير، وموديل 2026 بتصرفكم. حلال رينتكار المنصورية، الطريق العام، وحلال رينتكار تقاطع الدكواني النافعة قرب سوبر ماركت هابي. حلال رينتكار، أميل حلال وفريق عمله بتصرفكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أهلا وسهلا فيكم، اتصلوا وزوروا واستفيدوا من أسعار رائعة جدا على إيجار السيارات وعلى بيع سيارات جديدة موديل 2026. أسعار لا تقل عن 2,000 و3,000 و4,000 دولار عن السوق على الأقل، إذا مش أكتر رح تتفاجئوا. حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. إذن نشاطات حلوة كتير بمختلف الضياع اللبنانية والقرى والبلدات، ومثل ما اليوم ذكرنا لكم قبل شوي عن نشاط لرابطة وادي النوبين للتراث، أيضا بلدية حتشيت برئاسة الأستاذ كارلوس إسحاق واتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف ومهرجانات بكل ضيعنا الحلوة بقضاء بشر. من بعد ما تأجل بسبب الطقس اليوم التنين والعاني، ناطرينكن لنولعها بمهرجان حتشيت قضاء بشري على كتف وادي النوبين المقدس. الليلة هشام الحاج، وأهلا وسهلا فيكن. الدعوة مفتوحة للجميع والدخول مجاني، أهلا وسهلا فيكن. إذن حتشيت الليلي والعاني، قضاء بشري والسهر اللبناني. يسعد صباحكم أهلنا بحتشيت، رئيس بلدية حتشيت كارلوس إسحاق، ابن بلدة حتشيت المحامي الأستاذ جورج خوري، وكل أهلنا بحتشيت يسعد أوقاتكم. وأكيد تحية كبيرة لرئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف، والرعاية لكل النشاطات بقضاء بشر لكل البلديات والبلدات الحلوة والحبيبة. خلينا سوا نتوقف مع أغنية للمطرب الفنان الصديق هشام الحاج. هشام الليلي والعاني ببلدة حتشيت، والكل رح يلاقوك من قضاء بشري ومن كل البلدات اللبنانية لحتشيت لحتى يكونوا عم يحضروا ليلة حلوة مع الصوت الحلو هشام الحاج. إذا الله عطاني هشام الحاج هالأغنية ومختلف الأغنيات الليلة والدخول مجاني مهرجان حتشيت.

حياة.

صوتك عالي. جبل لبنان والليلي بمهرجان حتشيت هشام الحاج. الدعوة مفتوحة والدخول مجاني. أهلا وسهلا فيكم بالبلدة الحلوة حتشيت.

0: الليلة مهرجان حلو كتير حتشيت فيستيفال 2026
1: وجودك حدي أطهر ملاكي

0: هشام الحاج وأهلا وسهلا فيكن. الكلمات لجهاد حتشيتي، كلمات وألحان تسجيل وليد قبلان. إذا الله عطاني
1: لحن الحب وعطر،
0: والله يعطيكم القوة والصحة والعمر، وتطلعوا الليلة تحضروا هشام الحاج ببلدة حتشيت على كتف وادي النوبين قرب بشري. أهلنا بحتشيت، رئيس بلدية حتشيت كارلوس إسحاق، أهالي حتشيت، في عنا الكابتن جورج وردان نفتخر فيه بالقوى الأمنية، هند صعيب وعائلة صعيب، هند وأنطوانات صعيب عائلة قدمت شهيد بالجيش اللبناني البطل. أهلنا بحتشيت القرية الصامدة بقضاء بشري، وأكيد دايما إيد بإيد مع رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف بالتنسيق بمحبة وطننا لبنان وقضاء بشري. صوتك عالي جبل لبنان. شهيد الوطن الحي طوني يمين، يسعد صباحك وفيديو بعت لنا اياه.
2: يعطيكم الف عافيه. هذا الفيديو صرخه لفخامه الرئيس، لفخامه الرئيس جوزيف عون، فخامه حضره العماد. نحن اولادك ونحن ربينا بمدرستك يا فخامه الرئيس. حضرتك لما كنت بالمؤسسة ونحن منعرف بعض قلبك على المؤسسة، قلت يا سياسيين العسكر جياع، فخامة الرئيس العسكر بعضه جوعان لحديت هيدا اللحظة. يا فخامة الرئيس نحن صرختنا كبيرة، وانت البي وانت الخي وانت السند، وما حدانش بينصفنا غيرك. هيدي السلطة متواطئة على العسكري، ان كان خدمة فعلية ولا ان كان متقاعد. يا فخامة الرئيس نحن خدمنا 24 سنة، من بعد 24 سنة تعويضنا اللي كنا نحن متأملين نطلع لنعيش بكرامتنا وما نعوز حدا طلالنا 1200 دولار. نحن خدمنا الوطن بعيوننا وبعدنا بنخدم، وخدمة الوطن واجب علينا مش تربيح جميلة بس، ما نحن كمان قدمنا دم وقدمنا شهداء وقدمنا أجزاء من أجسامنا. نحن ما علي يا فخامة الرئيس، نحن طلعنا وعم نشتغل، ورغم كل هذا وصلنا مأخرين على الشغل. يعني نحنا عم نتقاضى هلأ أقل بكتير من اللي صار من زمان عم يشتغلوا بمجال العمل المدني. نحنا لما كنا بالجيش كانوا يقولوا لنا قولوا يا آخرتي ما تقولش أولتي، طلعنا لا أولي ولا آخرة. يا فخامة الرئيس هيدي السلطة متواطئة على العسكر. يا فخامة الرئيس نحنا تظاهرنا ونزلنا على الشوارع، مع أنه أنت حضرتك بتعرف أنه العسكري مش قيمته ينزل على الشارع. العسكري لازم من بعد ما خدم وطنه يتعزز ويتكرم عن دولته. نحن دولتنا بهدلتنا ونزلتنا على الشارع. يا فخامة الرئيس 6 أساسات راتب منين شيء بالمجتمع المدني مفكرين شيء ما بيطلعوش 100 دولار. يا فخامة الرئيس قصوا عم بيقسطولنا المبلغ، كل شهر بدهم يعطونا 25 دولار، طارت قيمته. يا فخامة الرئيس، يا فخامة الرئيس ضربوا بعرض الحائط بمجلس شورى الدولة. لا نحن شو عاملين؟ شو الغلط اللي عملناه؟ الغلط اللي عملناه يا فخامة الرئيس انه نحن كنا حريصين على الوطن، نحن اللي طلعنا ورفقاتنا اللي عم يكفوا الدرب، وحضرتك معنا وحضرتك بينا وحضرتك خينا. بس يا فخامة الرئيس يطلع امبارح وزير الاعلام كمان يحطنا بحكي مزبزب انه اليوم حتاخذوا المفعول الرجعي على اساس السيول المطخوخة بهالوقت، وبعدين بس تتحسن
0: الإيرادات منعليه. نعم، تحية لكل المتقاعدين واللي بالخدمة الفعلية، وإن شاء الله الله يخلصنا من هالحرب الظالمة اللي افتعلوها أشخاص بيحملوا الهوية اللبنانية للأسف مثلنا مثلهم، حرب تدميرية للاقتصاد ولكل المقومات. الله يلعن اللي حكمونا من 1990 لحديث من سنة ونص، الله يلعنهم دنيا وآخرة. بنسبة 80-90% منهم عملاء ومرتهنين وسرقين ومجرمين، حكمونا مع نظام أمن لبناني سوري وقاومناهن جبريال المر بشجاعته، مؤسس الام تي في والاب الروحي والجسدي للام تي في. ايه ومنهن زعران سرقوا نهبوا حكموا حكموا ناس كتير بالصباط، ولكن ايه ومنهن وحطينا صباطهم فوق روسهم، جابرييل المر وكل الاشخاص اللي مثل جابرييل المر اللي قاوموا والعين قاومت مخرز النظام الامني اللبناني السوري وبشار الاسد واميل لحود واللي قبله واللي بعده. قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكن بمحلة وعبر إذاعة جبل لبنان منخبركن دايما عن مؤسسات بتفيدكن وعن أخبار بتفيدكن. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. ثقتكن بمحلة باك تو سكول، استفيدوا اليوم آخر نهار التنين 31 آب، سارعوا لفهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. من 8 الصبح فتحوا، يعني من حوالي نص ساعة فتحوا تقريبا وبيضلوا بخدمتكم للعشاء المساء. أهلا وسهلا فيكم. كل أنواع القرطاسية والمستلزمات لأولادنا لرجعتهم للمدرسة، أسعار رائعة جدا على دفاتر أو بي بي، الجورد، شنط المدرسية وكل المستلزمات من مقص المدرسة للتلوين للآلة الحاسبة. باك تو سكول، آلة حاسبة ماركة بنتلي، كالكولاتريس سيانتيفيك ب 11 دولار و 95 سنت بدل 15 دولار. هيدا مثل من أمثلي. فيكن زوروا صفحتهم فهد سوبر فاليو اس اي ال على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا بالمواد الغذائية والتموينية والخضار والأسماك، توفير كتير كبير. يعني مثلا بقسم الخضار كيلو الملفوف ب 24 ألف ليرة فقط، كيلو نجاس ب 57 ألف ليرة. استفيدوا وأهلا وسهلا فيكم من مشترياتكم اليومية مثل ما أنا عم بعمل، مشترياتكم الشهرية والأسبوعية كلها استفادة. من الواد الأخضر ملوخية كونجولي كيسين، كل كيس فيه بقلبه 400 جرام، اتنيناتهم بدولارين وسبعين سنت. وفروا على حالكم تنظيف وفرم الملوخية، ملوخية الواد الأخضر كلها أسعار رائعة جداً. إذن البروشور موجود على فهد سوبر فاليو اس اي ال. استفيدوا من المي والعروضات اللي عم بتصير وكتروا مي، حتى لو ما في عرض اشتروا وكتروا مي. الأسبوع الماضي كان عندهم أكوا فينا وهالأسبوع دايما في عندهم عروضات جديدة ومتجددة. أسبوع سعيد وأهلا وسهلا فيكم من إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. ثقتكن بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد. إنساني نعرفها كلنا سوا، زميلي لقلنا تشارلي المر. تشارلي المر كانت بالأو تي في وكانت من العونيين اللي ما فيك تقلن مرحبا، بتقلك اوعى اوعى جوني مثلا تحكيني عن الرئيس ميشيل عون، في الله وفي ميشيل عون. تشارلي المر بموقف جديد، يبدو انه ندمت وقالت انه بما معناه غشونا، انه ما اقتنعت ابدا زميلتنا الإعلامية تشارلي المر بانه ما خلونا نشتغل. على كل التفاصيل بدقيقتين ونص بصوتها لتشارلي المر خليكم معنا والمزيد والمزيد بعد البريك.
3: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مشلين سكر البيز ومؤسسة بتصرفكم لأولادكم من 3 سنين ل14 سنة بمزرعة يشوع الطريق العام كليفر كلوزر LB. مجور مشلين سكر البيز ويسعد صباحك.
5: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعي جبل لبنان. قربت تخلص صيفية وقربنا نحضر للمدرسة، إن شاء الله بتكون سنة خير علينا كلنا وعولادنا. كليفر كلوزر حب هالمناسبة يكون عم يعمل أوفر على كل الديلي إسانشل بيعوزن الولد، كان بنت أو صبا، ديلي يوز يعني. لكل باقي التفاصيل زوروا موقعنا www.clevercloserlb.com أو حكونا على واتساب 7678955553. وأهلا وسهلا فيكم بمحلكم بمزرعة يشوع.
0: أهلا وسهلا ويسعد صباحك وصباح المستمعين ردي رح يزوروك. مشلين سكر البيز كليفر كلوزر LB، مزرعة يشوع الطريق العام سانت كارفور قرب مكتبة حليم. تياب حلوة للصبيان والبنات من عمر 3 سنين ل14 سنة. تشكيلة منوعة لتياب الزيارة والمناسبات من الكلسات لكل الألبسة المتنوعة. أسعار أكيد توصية رائعة جدا لمستمعي جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكن. مشتين سكر البيز كليفر كلوزر LB.com 7678955553 مزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. صباح لبنان وألف تحية للرئيس القائد جوزيف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام والقائد جوزيف عون، القائد المغوار البطل جوزيف عون. وتحية للشعب اللبناني الأصيل الصامد بوجه أبالسة هذا الزمن أنجاس إيران. يسعد صباحك مستمعنا مستمعتنا الكريمة. بونجور نجوى. الله محييكم. صباح وخيد جوني، هدول بيت زعيتر مستولين على أرض النهر ببلاد جبيل. نعم نعم نعم نعم. أنجاس من أنجاس إيران وأرجاس إيران ومستقوين أكيد بحزب إيران العميل لحتى يعملوا إشي غير شرعي بوطن لبنان. هذا اللي عم بيصير مع بيت زعيتر، كان بزعيترية أو ببلاد جبيل فوق اللي بيروحوا على النهر بأف أو جواره عم يفرضوا عليهم رسم تيروحوا يحششوا فيهم هالزعران أو يشتروا أسلحة غير شرعية. لا أقول أسلحتهم بيحصلوا عليها ببلاش من أنجاس إيران الضالين يا نعم نعم مستمعي جبل لبنان. آخ يا وطن لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ من أسرار صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم، بأسرار الجمهورية، يصر وزير، رح تعرفوه هلا رح تعرفوه أو أنا بعرفكم عليه، يصر وزير على الاستمرار في ارتكاب خطأ مقصود، خطأ بس مقصود، في الإعلان عن تراكم ضحايا الحرب بناء على طلب جهة حزبية. هذه أسرار الجمهورية. تحية لزملائنا بصحيفة الجمهورية، رئيس التحرير والمشرف العام سيد جورج سولاج، شلومو شاينو آحو جورجي سولاج. إذن أسرار الجمهورية، وزير يصر على الاستمرار بارتكاب خطأ مقصود بالإعلان عن تراكم ضحايا الحرب بناء على طلب جهة حزبية. أكيد أكيد أكيد فيكن تشتروا صحيفة الجمهورية لتشجعوا استمرار صدور الصحف المكتوبة. فأكيد زملائنا بصحيفة الجمهورية معروفة، يعني وزارة الصحة التابعة لحزب إيران والممسوكة من قبل وزير بيلبس كرافي خلافاً لقانون إيران، بيلبس كرافي وزير الصحة مستولي على وزارة الصحة، وبعده عم يصدر كل يوم كأنه الحرب مستمرة. ياه بالنسبة لقالوا لحزب عملاء إيران اللي هو منهم، بس مش منهم بشغلة بيخالفهم فيها ولازم يحاسبوا عليها، إنه ما بيلبس كرافي. يا جماعة ليه وزراءكم وزيركم بده يلبس كرافي ونوابكم ما بيلبسوا كرافي ومناضليكم العملاء لإيران ما بيلبسوا كرافي؟ طب ليه؟ حاسبوا لا وزيركم المستولي على وزارة الصحة واللي متبعها لإيران. للأسف يعني بيروح بيجتمع مع سفير إيران المطرود والمخلوع والغير مقبول والمرفوض وطنيا، بيروح بيقعد حده بالمناسبات وبعدين بفوتوا على القصر الجمهوري. للأسف ما بعرف ليش سيد الرئيس بعدك بتفوتوا على القصر الجمهوري وبعدك عم تسيرون، ما هني عم يكسروا لك كلمتك وكلمة الرئيس نواف سلام، وبيفوت على القصر الحكومي كمان وزير إيران بيكون هو قاعد حد السفير الإيراني. طب ليه عم تسيرون لهالدرجة؟ ما منخاف غير من الله سيد الرئيس المغوار جوزيف عون. يا قولوا الله يا لبنانية. إذن الإعلامية الزميلة تشارلي المر اللي أكيد كانت بالأو تي في وكانت علناً مع التيار الوطني الحر والرئيس السابق السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون، فهلأ طالعة بفيديو مدته 2:15 تشارلي المر تعلن أنا أخطأت وسقنا بالناس الغلط. الكلمة لك العونية السابقة زميلتنا تشارلي المر.
6: ما بندم على شيء مرقت فيه بحياتي لأنه مارست قناعاتي بكل المراحل، بالعكس اليوم توضحت لنا حقيقة أنه نحن وسقنا بالناس الغلط وسقنا بالشخص الغلط. كان عنا يمكن بمرحلة معينة كانت أمالنا كتير كبيرة، ما بندم على شيء من يلي عملته ولا شيء بالمسيرة اللي كنت فيها. خياراتي وقناعاتي بعدها هي ذاتها، بس الآخرين هن يلي تغيروا.
7: شلي بنتقل للسؤال الخامس. منلاحظ بتغريداتك انه كل ما واقفك عم تستهد في هالجهة الوحدة يلي يمكن خيبت لك ظنك يلي هي التيار الوطني الحر، لماذا؟ هل هي الوحيدة يلي وصلتنا لهون؟
6: لا بالعكس، انا مش منه استهداف لطرف واحد، بس نحنا كنا على خصومة سياسية مع كل الاخرين كرمال ميشيل عون. كنا على خصومة سياسية مع كل يلي كان يعتبرون ميشيل عون هن أصل الفساد والبلاء وبالدولة بلبنان. فعاتبنا منه عليهم لأنه نحن كنا دايما على خصومة سياسية معهم، عاتبنا على الجهة يلي صدقناها. نحن صدقنا ميشيل عون أنه بده يعني تغيير وإصلاح وأنه بده يكافح الفساد وأنه بده يكون الرئيس القوي وأنه بده يكون الشخص يلي جاي ينقذ هيدا البلد. للأسف كانت الخيارات مغايرة، وكان بالآخر الديل إذا بدي أقول أو الصفقات السياسية هي اللي حكمت الوصول لرئاسة الجمهورية يعني والعمل وغيره.
7: هالتغريدات هن نتيجة خيبة الأمل، مشان هيك منصبين على
6: خيبة الأمل. كل اللبنانيين خزلوا، بدي أقول لك شغلة، يلي خزلوا هن الخصوم قبل المؤيدين. حتى الخصوم اليوم مش بس بيشمتوا، حتى بقولوا يمكن لو كنا عارفين انه هيك رح يصير كنا قبلنا بالعهد من زمان، يعني ما كنا وصلنا لهون وما كنا ضيعنا كل هالوقت. ما عنا عتب على الناس يلي نحن بالأساس كنا ما منتوافق معهم بالسياسة، عتبنا هو على الناس يلي نحن صدقناهم ودعمناهم ووصلناهم وخذلونا بالسياسة.
7: رح أظهر من السياسة.
0: إذن هيدا موقع اسمه Sunset Talk، حديث المغرب، الإعلامية التيارية العونية السابقة زميلة تشارلي المر، وسقنا بالناس الغلط. قولي الله يا تشارلي، يا شتم وقال بدي اكسر راس حافظ الأسد وأكلناها من وراء قصف بال 240 مليمتر وغيرها من الأمور اللي صارت، وبعدين قال يا ريتني جندي بجيش حافظ الأسد. يا أخ يا وطني لبنان. وقال يا لبنانية بوصيكن كل ليلة قبل ما تناموا، هيك قالنا العماد ميشيل عون اللي منحبه أنا زيك. يا لبنانية بوصيكن كل ليلة قبل ما تناموا اسألوا شو معنات ولاية الفقيه، الفرس هاجمين. هيدي قالها بعظمة لسانه بأحد الخطبات، موجودة ببقى بسمعكن إياها، موجودة يعني بقدر هلأ سمعكن إياها بس إنه وصلتوا تعرفوها. الفرس هاجمين وعرفوا لي شو ولاية الفقيه، ما لقيني غير زت حيله بحضن حسن نصر الله.

עשה אותה קהל לג'בל לבנן. وانا صارد يوميا انا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الاخباري على مدار الساعة ومدار ايام الاسبوع. قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف بلدة حولة. اسعار النفط تقفز باكثر من 2% اثر العدوان الامريكي على جزيرة لاراك او لارك. قوة خاصة تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس. الجيش الأردني يعلن اعترضنا الليلة الماضية 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني. بنيبال ارتفعت حصيلة كارثة الفيضانات لأكثر من 900 شخص وأكيد ممكن يوصلوا لأكثر بكثير. الله ينجينا. قتيل وعدد من الجرحى بحوادث السير على طرقاتنا اللبنانية مبارح. نعم. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: ساعات ومفصلية اقتحام علي الطاهر حسم. سيتم اقتحام علي الطاهر يا اخوتنا بالوطن للأسف اللي بتحملوا مثلنا للأسف الهوية اللبنانية. يعني بدكم يروحوا الدهبيات والدولارات لإسرائيل بدل ما كنتوا تسلمون للدولة اللبنانية وننعش الخزينة بذهب بالأطنان. افترضوا بمئات الكيلوات ودولارات جديدة خلنج بعدها بقلب النايلون تبعها بمئات الملايين إذا ما قلنا بالمليارات. ما بدكم يروحوا للدولة اللبنانية يا إخوتنا غصبا عنا بالوطن. إخوة موجودين يعني الإخوة الأعداء والضالين. ريما الحاج كتبت: الحرب مؤجلة، الجميع يحتاج إلى الوقت قبل المواجهة الكبرى. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز: رئيس تحرير نشرة أخبار الـ LBCI والمشرف على الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة لبنان الحر زميلنا جان الفغالي، ومقال بعنوان: كيف ستتصرف إيران بعد سقوط علي الطاهر. فيكم تطلعوا على مقاله للأستاذ جان الفغالي. يسعد صباحك أستاذ جان وخينا جان بنادي الصحافي بالـ LBCI بلبنان الحر، المستمع الدايم لإذاعة جبل لبنان، هو متوجه لأشغاله. الله يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد يا رب. إذن جان الفغالي بأقلامهم: كيف ستتصرف إيران بعد سقوط علي الطاهر. صوتك عالي جبل لبنان. الزيتون والزيت في الجنوب مطابق للمواصفات. الله يبشرك بالخير وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. لا خوف على القطاع الزراعي ولا سيما محصولي الزيتون وزيت الزيتون. فحوصات أجريت أكدت سلامة وجودة زيت الزيتون الجنوبي. وزير الزراعة دكتور نزار هاني الله يكبر واجبك ويعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز أشار نائب رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان نجاد عصام فارس إلى أن الوفد الذي زار مختلف المسؤولين اللبنانيين لمس لديهم جدية في تحمل المسؤولية، لافتا إلى أن المأخذ الأمريكي الأساسي يتمثل في أن الخطوات المطلوبة لا تنفذ بالسرعة الكافية. وقال نجاد عصام فارس: هذه فرصة ذهبية بل حبة ألماس. الوقت ليس لمصلحتنا بل يعمل ضدنا مع تقديرنا لصعوبة الظروف التي يمر بها لبنان. عن دعم الجيش اللبناني قال نجاد عصام فارس على أن الولايات المتحدة هي السند الأول للجيش وأكبر مموليه، وأوضح أن مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان تعمل في واشنطن من أجل زيادة

وحدات المساعدات المخصصة للجيش اللبناني، وكشف أن الوفد اجتمع في السفارة الأمريكية مع الملحق العسكري، حيث سمع الوفد إشادة بأداء الجيش اللبناني وبمستوى التعاون معه. في ملف سلاح حزب الله، أشار نجاد عصام فارس إلى أن العمل يتركز على التوصل إلى حل سياسي، مؤكدا أن واشنطن مستعدة لدعم الدولة اللبنانية وأنه لا يجب تفويت الفرصة الحالية، وختم بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى لبنان ينعم بالسلام والأمان وينطلق مجددا في مسار إعادة الإعمار. حديث نائب رئيس مجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان نجاد عصام فارس على موقع لبنان فايلز. الله محيي كل الأشخاص اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطننا لبنان، ومنهم نجاد عصام فارس. والله محيي والدك عصام فارس المحب لوطننا لبنان أيضا. وأيضا صوتك عالي جبل لبنان. عناوين كتيرة إقليمية ودولية، إذن يرتفع عدد الضحايا في فيضانات نيبال، صاروا 950 على الأقل ضحية. عناوين فنية وإعلامية، سبب صحب قاذم الساهر لأغنية الحلوين من ألبومه الجديد. النفط يرتفع في عقاب الهجوم الأمريكي على الجزر الإيرانية. إذن هالعنوان ومختلف العناوين فيكن تابعون على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تعبولت تعبولت
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: إذا مهرجان حلو كتير، روح بعلبك بقلب شتورة، بلدة شتورة، ومهرجان حلو كتير يمتد على ليالي حلوة كتير الأسبوع. أهلا وسهلا فيكن بلدية شتورة برعاية وزارة الثقافة، دعينا لافتتاح مهرجان روح بعلبك بقلب شتورة الجمعة 4 أيلول الساعة 7 المساء على صفحة كولونيل ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة. شرفنا وزير الثقافة البروفيسور غسان سلامي برعاية مهرجان روح بعلبك بقلب شتورة، وسيكون حضور الوزير غسان سلامي قيمة مضافة للمهرجان والمنطقة. إذن برعاية وزير الثقافة وحضوره بإذن الله الجمعة 4 أيلول الساعة 7 المساء، فيكن تزوروا صفحة ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة، ناشطة جدا هالصفحة مع صفحة بلدية شتورة. ليالي حلوة كتير، ليالي حلوين كتار، بلدية شتورة، بلدة شتورة على موعد مع أيام حلوة كتير هالأسبوع. أهلا وسهلا فيكن من 3 إلى 6 أيلول، يعني 3 4 5 و 6 أيلول، أربعة أيام بدنا نصول بدنا نجول. لاقونا شيوخ بعلبك لتشوفوا الدبكة على الأصول. خلينا نوقف الموسيقى ونرجع نسمع شيوخ بعلبك وهالحماس الرائع جدا بالبروموسيون لهالاحتفالية الحلوة والمهرجان ببلدية شتورة.
1: أربعة أيام مع شيوخ الدبكة البعلبكية وعيد الحلاني وفنانين كتار.

0: شو عنا؟
1: رح يكون أول نهار فرقة شيوخ الدبكي لبعلبكية عندها عروضات، ثاني نهار افتتاح رسمي مع وزير الثقافة، وإضافة لذلك العرس لبعلبكي التقليدي اللي حيصير على هيدي المساحة
0: 12. يعني في
1: حنة أكيد، حنة وعرس وعريس على مساحة 12 دولم. نهار الثالث رح يكون الوليد الحلاني مثل ما بتعرفوا فرقة شيوخ الدبكي لبعلبكية، ومسكوا هالختام مع خيالة لبنان كل
0: يعني كل آخر خيال. يوم أهم يوم اللي هو 6 شهر،
1: آخر يوم هو بستة شهر رح تكون خيالة لبنان كلها مجموعة مع حفلة مع فرقة شيوخ الدبكي.
0: أنا بالنسبة لإلي حرام تضيعوا عليكم هيك فرصة وما تجوا تعيشوا هيدي الأيام الحلوة من 3 إلى 6 شهر مع فرقة شيوخ الدبكي لبعلبكية، وطبعا بلدية شطورة وأورا ميديا.
2: إذا 4 ليالي حلوين كتير، وأهلا وسهلا فيكم. تحية لبلدية شطورة برئاسة الكولونيل ميشيل مطران، تحية للوليد الحلاني. الوليد غنى لأخته بعرسه من كم يوم بالأسبوع الماضي، ولا زالت الأفراح في دياركم جميعا عامرة. الوليد الحلاني وليلة حلوة كتير من ليالي مهرجان شطورة. لقونا على شطورة، روح بعلبك بقلب شطورة. وليلة السبت رح يكون مولعة، السبت 5 إيلول الساعة 8 المساء بشطورة يارد منطقة الصحناوي. الوليد، وإذا بدكم فيكم تحجزوا تيكتينج بوكس أوفيس و سبين الزحلي، سوبر ماركت غزالي بشتورة، حلويات الدعوق بشتورة، مثل ما قلنا تيكتينج بوكس أوفيس ومكتبة نبهان بزحلي. الوليد الحلاني والعاني ليلة السبت بشتورة. طلي

الوليد الحلاني. السبت 5 ايلول الساعة 8 المساء بمهرجان شتورة، شتورة يارد منطقة الصحناوي.

أجواء والعاني مهرجان شتورة السبت 5 أيلول 8 المساء شتورة يارد منطقة الصحناوي الوليد الحلاني

0: وحلا، ولا زالت الأفراح بدياركم عامرة. إذن عبر إذاعة جبل لبنان عم نعرفكم على مهرجانات من كل المناطق اللبنانية، ومنهم مهرجان شتورة السبت 5 إيلول الساعة 8 المساء الوليد الحلاني. 4 أيام حلوين كتير، وأهلا وسهلا فيكم برعاية وزارة الثقافة. خميس جمعة سبت وأحد بشتورة، والعاني روح بعلبك بقلب شتورة. كل يوم من 5 بعد الظهر لمنتصف الليل، والمواقف مؤمنة للجميع، ما تعتلوا هم. شرطة بلدية شتورة جاهزين لحتى تكونوا مرتاحين بكل الأجواء وبهالأربع ليالي الحلوة من الأجواء البعلبكية بقلب شتورة. سهرات، أكل، فعاليات، أجواء لبنانية، تراث ودبكة. رئيس بلدية شتورة كولونيل ميشيل مطران، الله يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان. مثل ما خدمت وطنك لبنان عسكريا بمؤسسة قوى الأمن الداخلي، عم تخدم وطنك لبنان بثقة، الثقة اللي عطيوك إياها أهل شتورة كرئيس للبلدية، ثقة مستحقة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطننا لبنان؟ المستمع راجح، ويمكن إنقاذ لبنان بمبادرة من 3 خطوات. راجح المستمع اللبناني المحب مثلكن لوطننا لبنان، ومبادرات عم يشتغلها مع لابي لبناني عم يتشكل دايما لحتى يكون بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان. راجح كتب لنا: نعم يمكن إنقاذ لبنان في 3 خطوات. أولا الوساطة، يكمن سبب الفشل حتى الآن في غياب الوسيط المحايد بين الأطراف المتنافسة، إذ لا يجوز أن يكون الخصوم هم أنفسهم الحكم، ومن هنا تبرز الحاجة إلى جهة مستقلة وموثوقة تتولى تقريب وجهات النظر وقيادة الحوار نحو حلول عادلة ومتوازنة لما فيه مصلحة الجميع. يضيف راجح في اقتراحاته الوطنية ثانياً البرامج التثقيفية، المطلوب إصدار مرسوم يلزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث برامج تثقيفية وطنية أسبوعية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية ونشر قيم الحوار واحترام القانون. وهذا الشيء عم ننفذه بإذاعة جبل لبنان، نحن وراجح إيد بإيد. ثالثا مكافحة الفساد، لا يمكن لأي دولة أن تنهض من دون مكافحة الفساد، ولذلك يتوجب على الدولة تعزيز دور التفتيش المركزي ودعم الأجهزة الأمنية المختصة وأحياء وتفعيل مبدأ من أين لك هذا لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون. الإمضاء راجح في اقتراحات 3 يمكن من خلالها إنقاذ لبنان. 3 خطوات. تحية لك راجح لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان، أنت واللابي اللي عم يتشكل وعم نتابعكن، روحيين، سياسيين، صناعيين، وطنيين بخدمة وطننا لبنان. الله محييكن، والله ياخد بيدنا جميعا أكيد بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا يجري في أنفاق علي الطاهر؟ أكيد تقارير دايماً عم توصل وعم نتابعها. ما بدون يسلموا نفسهم، لا بدون يسلموا الذهب، ولا بدون يسلموا ملايين لبل مليارات الدولارات للدولة اللبنانية، ومئات آلاف أو آلاف سبائك الذهب، يعني شيء مؤسف جدا، ولا بدهم يسلموا نفسهم للجيش اللبناني طيحفظهم ويحفظ كرامتهم، للأسف ما بدهم. خلينا نسمع سوا.
1: كشف حقيقة ما يجري في أنفاق علي الطاهر، ولماذا يتمسك بها حزب الله، وما هو حجم الأموال المخزنة فيه، سبائك الذهب والدولارات التي تم العثور عليها في منزل قائد الرضوان ببلدة أنصار الجنوبية، هي جزء يسير من أموال طائلة، هي السبب الحقيقي لتشبث حزب الله بتلال علي الطاهر. تلة علي الطاهر، أو بعبارة أصح بنك علي الطاهر، تشكل الخزنة التابعة لمحور المقاومة في الجنوب، ولذلك يرفض حزب الله تسليمها للجيش اللبناني. مدينة أنفاق وسراديب تجسد العلاقة الوطيدة بين المال وبين القوة. حزب الله يدافع عن أهم خزنة له من سبائك الذهب والنقود بالعملات الأجنبية تقدر بمئات الملايين. الترسانة العسكرية تغطي على الملايين النقدية والذهب من إيران، وهدفها تكريس السيطرة الإيرانية وجعل الجنوب الجبهة الرئيسية في الحرب. وبالفعل صار عنصر حزب الله في النفق حارساً على الأملاك الإيرانية في التلة.
0: نعم، للأسف للأسف للأسف، حراس لأموال إيرانية إذا تسلمتها الدولة اللبنانية والخزينة اللبنانية بتنتعش وبينخفض سعر الدولار وبتندعم الخزينة بالمزيد من الذهب لدعم الليرة اللبنانية. ولكن للأسف للأسف للأسف، على من تقرأ مزاميرك يا داود، جماعة متعنتين ضالين، الله يرد عنهم الضلالة، اللهم ردهم إلى الوطن، ردهم إلى حب لبنان وشرعية لبنان وأرزة لبنان. آمين، اللهم آمين. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
6: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم التنين، بداية أسبوع رائعة جدا بتمنى لكم إياها. الله يوفقكم يا رب. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذا بدكم ترويقة أو غدا أو بوشيات لاحتفالياتكم، ما قلكن إلا مدام سيدي أم شربل معجنات أندر بيزو أمكي القرب أهوجي إلكترونيكس. أهلا وسهلا فيكم بخدمتكم 7 أيام بالأسبوع. مدام سيدي وفريق عملها أحمد سيلو، علاء، زين، حمادي وميلاد، كل أنواع الزعتر البلدي مثل ما قلنا لاحتفالياتكم أو ترويقتكم وغداكم والعصرونية. أهلا وسهلا، وكمان مأكولات رائعة جدا من ديات مدام سيدي، فيكن تجوا تاخدوها مبردي كونجولي ومن كل المناطق اللبنانية، بتوصوا عليها بحضروا لكم إياها، بتجوا بتاخدوها 1000 صحتين ورق عريش بلحمة أو قاطع، شيش برك، كبة بالصينية، كبة قراص، لازانيا، سوفلي وكنافة بالصينية. تسلم دياتك مدام سيدي أم شربل وفريق عملك. بيتزا من كل الأنواع والأحجام، ومثل ما قلنا كل المكونات البلدية من الأورمة للسبانخ للكشك للجبنة والزعتر البلدي. معجنات أندر زو أمكايل قرب أهوجي إلكترونيكس 03-34-24-57 و09-22-14-88. أهلا وسهلا فيكن 7 أيام بالأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أن وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم التنين 31 أب 2026، بعنوان ومن يتكلم باسمنا. في يوم واحد قالت لنا واشنطن أمرين: الأول أن يونيفيل فشلت وأنها لن تدعم تمديد ولايتها بعد نهاية هذا العام، وأن الترتيب الأمني الذي رعته سيحل محلها، والثاني على لسان سفيرها في بيروت أن اللبنانيين مجمعون على وجوب تسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وأن كل شيء سيتوقف لو سلم هذا السلاح. جملتان في يوم واحدة تلغي قوة دولية موجودة عندنا منذ 1978، وواحدة تخبرنا بما نجمع عليه نحن. ولنبدأ من الأسهل في مسألة اليونيفيل. لواشنطن كل الحق في موقفها، هي أكبر ممول للقوة وتدفع نحو ربع موازنتها، وهي عضو دائم في مجلس الأمن يستطيع أن يمنع أي تمديد، بيستعملوا حق الفيتو، فمن يدفع ويملك حق النقد يقول رأيه بصوت عال. هذا منطق الدول لا مؤامرة. أما الجملة الثانية فمسألة أخرى تماما، فالسفير لا يملك أن يخبرنا بما نجمع عليه، والدليل جاء سريعا وفي اليوم نفسه، إذ رد وليد جملاط معلنا رفضه لوثيقة الإطار الثلاثي ومطالبا بالعودة إلى اتفاقية الهدنة وفق الطائف والقرار 1701، قائلا أن السفير على ما يبدو لم يقرأ ما قاله أصلا. فإذا كان زعيم لبناني يقول للسفير أنت لم تقرأني، فكيف يقرأ السفير 4 ملايين لبناني؟ وهنا السؤال، من فوض أحدا أن يتكلم باسم اللبنانيين؟ والمقلق ليس أن يكون للأمريكي رأي في سلاح حزب الله، لنا أيضا نحن رأي وقلناه مرارا ولم ننتظر سفيرا ليقوله عنا. المقلق أن يصير الإجماع اللبناني بضاعة تعلن من الخارج لا خلاصة يصل إليها اللبنانيون في مؤسساتهم. تنهي إلهام سعيد فريحة، نحن من جنبنا على أنفسنا جنينا، نحن من جنينا على حالنا يوم اعتدنا أن تصاغ خلاصاتنا في السفارات وأن نكتفي بأن نوافق عليها أو نردها. فليقل الأمريكي ما يشاء وليقل الفرنسي ما يشاء، لكن قبل أن نسمع منهم ما نريده، لعل السؤال الأول من يتكلم باسمنا، سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان أقصر بلد وأطول حرب، مساحة لبنان 10452 كيلومترا مربعا، الطول من الناقورة إلى النهر الكبير 220 كيلومترا. بهذه المقاييس لبنان من أقصر الدول وأصغر الدول، لكن حربه كانت هي الأطول، صار لنا من سنة 1975 بالحرب، يعني نصف قرن زائد سنة. الحربان العالميتان استغرقتا 10 سنوات، يعني أن حربنا في لبنان أطول من الحربين العالميتين 5 مرات، ما شاء الله. وما زلنا في الحروب العبثية إسنادا للغير، والشرح يطول. أقصر بلد وأطول حرب بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني، 31 آب 2026. صدقتي السيدة إلهام سعيد فريحة، للأسف يعني المؤامرة بعد مستمرة، مثل ما قلت بمقالك اليومي ومن يتكلم باسمنا، المؤامرة مستمرة، ولذلك بعدنا مستمرين بتلقي الضربات وبتلقي كل الأمور السلبية للأسف نتيجة هالمؤامرة اللي بعدها مستمرة. خلينا نسمع منصور الرحباني ومهدات للسيدة إلهام سعيد فريحة ولكل الشعب اللبناني من مسرحية الوصية، منصور الرحباني المقدمة الأولى لهالمسرحية الحلوة. موسيقى بتعبر وبتخلينا نقول ما بدنا أوصية علينا، نحن شعب لبناني شايف حاله ومعتد بنفسه. الله يخلصنا من المؤامرات المستمره.

والوصية دايما اوعى تنسوا وطنكم لبنان. وما تخلوا حدا وصي علينا، نرفض الوصاية كائنة من كانت وما كانت.

0: مقدمة مسرحية الوصية لمنصور الرحباني، مهداة لألكن مستمعي جبل لبنان وللسيدة إلهام سعيد فريحة. والوصية دايما من إذاعة جبل لبنان ومنكن ومننا، الوصية باستمرار محبة وطننا لبنان والعمل لخلاص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مكتبة لبنانية بزوء مكايل، المكتبة الأهلية. المكتبة الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات بزوء مكايل بإدارة روجيه معلوف وشقيقته غادة معلوف. كلمة لقلك غادة بالتعريف، وأهلا وسهلا فيكن، وفروا على حالكن بالباك تو سكول وبأشياء تانية كتيرة.
1: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك، إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب، قرطاسية، شنط، مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شيء بتحتاجوه للمدرسة من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت، بتوفر تعب، وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكم من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والويش ماني. المكتبة الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتبة الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زو مكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09-221-792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى
0: مع المكتبة الأهلية. شكرا غادة معلوف ورجي خي رجي معلوف، إدارة المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. فيكن جربوا حظكم مع اللوتو اللبناني، وعندهم أكيد فرع وش ماني بخدمتكن تحويل أموال وتلقي أموال من داخل وخارج لبنان. والكوبي سنتر كل أنواع مطبوعاتكن، أهلا وسهلا فيكن. المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، وأسعار خاصة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان، أفضل الأسعار. باك تو سكول. صوتك عالي جبل لبنان. على جبل لبنان أبليكيشن آخر الأخبار، الرئيس العماد جوزيف عون غادر منذ قليل في رحلة إلى اليونان لإجراء محادثات مع رئيسي الجمهورية والحكومة اليونانية لتعزيز العلاقات بين البلدين. الله محيي رئيسنا، وأكيد باسم الشعب اللبناني من حملك تحية للسلطات اليونانية اللي قدمت معدات لدعم جيشنا اللبناني البطل من أول السنة لهلأ. تسلم الجيش معدات من اليونان، آخر ما تسلمه الجيش اللبناني الأسبوع الماضي 13 من ليلة أم سانتريز، وحوالي 12 شاحنة لنقل الجنود والمعدات. تسلم دياتكن باليونان سيد الرئيس، اشكر لنا اياهن اكيد. وكل بلد بيقدم لو من ليله وحده، بيقدم لو جيب واحد. اليونان شكرا لكم، شكرا للصديقه اليونان، مثل كل الاصدقاء اللي بيمولوا او بيساعدوا الجيش اللبناني، كان اكان بالمعدات او بالذخيره. جيشنا اللبناني البطل ورئيس جمهوريتنا العماد المغوار البطل جوزيف عون موفق بزيارتك لليونان. شكرا لليونان. The Greek Orchestra Zorba The Greek رقصة يونانية مهداة لشعب اليونان الحبيب. Thank you Greece supporting our Lebanese army. سيد الرئيس تروح ترجع بالسلامة من رحلتك لليونان واتصالاتك لخلاص وطننا لبنان.

12 عازف بوزوكي. 12 عازف بوزوكي موجودين بإحدى القلاع اليونانية. عم يعزفوا للراقصين الصبايا والشباب. 8 راقصين. زوربا the Greek.

0: زوربا ذا جريك، رقصة يونانية قدمناها أكيد نحن كإذاعة جبل لبنان ومستمعينا. شكرا لليونان على استقبالها للرئيس العماد جوزيف عون وعلى مساعدتها لجيشنا اللبناني البطل بملالات أم سانتريز وشاحنات لنقل الجند والمعدات. شكرا لكل الدول اللي بتساعد وطننا لبنان وجيش لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
1: جبل لبنان إذاعتنا.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
3: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بحسب معلومات وردت عن الإمام موسى الصدر إمام الوطن المغيب موسى الصدر، للأسف يبدو في معلومات جديدة توفرت عن قيام المقبور معمر القذافي بإطلاق النار على الإمام المغيب موسى الصدر. نعم، رصاصتين أطلقهما معمر القذافي على الإمام موسى الصدر إمام الوطن، ومن بعدها سارعوا لدفنه من بعد ما قتلوا مرافقينه كمان، الشيخ والصحافي اللي كانوا برفقته. بكل الأحوال نترقب اليوم كلمة رئيس حركة أمل التي أسسها الإمام موسى الصدر، أفواج المقاومة اللبنانية. أفواج المقاومة اللبنانية أسسها الإمام المغيب موسى الصدر، لبناني حتى العظم، ساهم بتخليص القرى والبلدات المسيحية في البقاع من التهجير والهدم خلال الحرب. رمع بيته وعمامته عليها لهالبلدات، دير الأحمر، شليفة، القاع، بنداءه الشهير. رح نسمعه بكرا إن الله راد، ذكرى الإمام موسى الصدر المغيب. ومثل ما قلنا آخر المعلومات اللي كشف عنها من قبل بعض المسؤولين السابقين في عهد المقبور معمر القذافي، القذافي أطلق رصاصتين على الإمام موسى الصدر فقتله. الإمام موسى الصدر ما كان بده يشارك بالحرب اللبنانية، للأسف اعتصم كتير واللبنانيين كلهم اعتصموا معه لحتى يقاوموا المؤامرة، مؤامرة الحرب على لبنان. ولكن هالغلطة الكبيرة بحق حاله، بحق ليبيا، بحق التاريخ، معمر القذافي أطلق النار على الإمام موسى الصدر. هيدي آخر المعلومات الواردة. وكنا رحنا برحلة على ليبيا زمن القذافي مع القائد أحمد الخطيب ووفد كبير من لبنان بضم شباب من حركة أمل ومن حزب الله آنذاك، لنسأل عن مصير الإمام موسى الصدر. ومثل العادة دايما بينكر القذافي إنه هذا ضيفي، كيف أقتل ضيفي، كيف بقتل ضيفي؟ والمعلومات معروفة، بعد شخص لبسوا تياب الإمام موسى الصدر. الإمام موسى الصدر طوله شي مترين وأكتر، هالهامي الشامخة، لبسهم معمر القذافي لأحد عناصر وضباط المخابرات الليبية، طوله متر ونص. المضيفات بالشركة، شركة الطيران من ليبيا لإيطاليا، أفادوا لما فرجوهم الصور، صور الإمام موسى الصدر، قالوا لهم لا، هذا الشخص أبداً منه هذا الشخص اللي طوله مترين بهالطل المهيبة للإمام موسى الصدر. قالوا لهم الشخص اللي نزل من الطيارة ولابس هالعمامة مثلها، كان لابسها يعني عمامة الإمام موسى الصدر، فكروا أنه عم يخفيها، أنه هو نزل بإيطاليا واختفى، فلبسوه عمامة لشخص طوله متر ونص عم بجرجرها للعمامة مثل توب العروس وراه. للأسف يعني حتى إخفاء الجريمة ما زبط معه لمعمر القذافي، وضل ينكر لحتى مات موت شنيعة بنفق، نفق مجرير. الإمام موسى الصدر، نفسك بالسماء. صوتك عالي جبل لبنان. 0344-447 ورسالة.
1: صباحو جوني، صباحو صباح جميع المستمعين. ايه والله نحن بدنا نحيي الرئيس على الجهود اللي عم يعملها ليخلصنا من السرطان اللي ضربنا، وكنا بنتمنى يا ريت الرئيس اللي قبله عمل ربع اللي عم يعمله هو، ما كنا وصلنا لهون. بس كان همهم الكرسي والسلطة والرئاسة، أهم شيء أهم من لبنان كان همهم. وبالتسعين نحن وقفنا معه وسندناه وكنا معه للآخر، بس ما عرفنا أنه رح ياخد الأجة ويروح فيها على فرنسا. يلا ماشي الحال، الله كبير على كل حال، والله يخلصنا. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك. نعم الأجة أخ عن الأجة أخ، الله يرحمك يا خالتي وعرابتي تراز عون، تراز حطوم زوجة نزيه عون، كانوا يحبوه محبة كبيرة مثلنا كلنا للعماد ميشيل عون لما كان بقصر بعبدة كرئيس للحكومة الانتقالية، وأخذت له مثل كل الأشخاص أخذت له دهبياتها، شالت المباريم من إيدها وأخذت له إياهن ورميون على الحرام على مدخل القصر. نعم هذا اللي صار. وينن؟ قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى القارة الأمريكية ورسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة ببلاد جبيل، ولن يموت حق وراءه مطالب.
2: صباح الخير يا شباب من كاليفورنيا، باسمي واسم نهضة العقورة. يسعد صباحك استاذ جوني، صوتك عالي جبل لبنان، الله يطول عمرك. اليوم يا استاذ جوني بدنا نغير نتفي الاتجاه بعد مكافحة الفساد اللي قمنا فيها. اليوم عم نرجع تنجرب نعمل الماء بالعقورة تتقدر الناس تعيش فيها، ونرجع نخلي العقورة شعبها يقدر يكون موجود بقلبها. من أيام الربيع لليوم عم نجرب الناشد مسؤولين المنطقة ونواب المنطقة والأحزاب، ومنعتبر نحن أن العقورة هي بالفعل أول ضيعة مارونية، هي أساس المارنة بقلب لبنان. طرقات خربانة، مقومات حياة مش موجود فيها، منكوبة إذا بدك منكوبة بطريقة جدية. اللي كانوا مسؤولين بالسبعين سنة قبل المسؤولين كانوا قيمين على شأن العقورة، كانوا فايتين بالفساد وسرقة الأراضي وسرقة أراضي المغتربين، سرقة أراضي المشاع، وبعدين فاتوا معهم بعض النواب السابقين والحاضرين ببيع المشاع وبيع أراضي الناس والاستفادات الخاصة، وعملوها عن سابق تصمم وتصميم تدمير العقورة. طرقات حالي بالوعي ما بينطلع شلايا عن قصد. نحن اليوم كنهضة العقورة من الاغتراب شارين على حسابنا أكثر من 100 طن زفت، تبس نرقع الطرقات تقدر العالم تطلع تلم موسمها ويضل في حركة حياة بقلب العقورة. من هون استاذ جوني عبر صوتك عالي جبل لبنان، من ندعي ولاد العقورة من الاغتراب باسم نهضة العقورة، وندعي الشعب اللبناني اللي وقوف كله وقت اللي بيستهتروا فيك بهالطريقة، نحن رح ندعي مقاطعة الانتخابات بقلب العقورة. ندعي ولاد العقورة العايشين بالعقورة والمغتربين وين ما كنا نقاطع الانتخابات، واللي مدعيين حالهم ان هن نواب على المنطقة نقاطعهم بشكل نهائي، تيكون إلنا حقنا القانوني ضمن القوانين اللي بتستاهلها ضيعة أعلى ضيعة بجرود جبال. لا يجوز هذا الإهمال، لا يجوز هذا الاستهتار بولاد العقورة. بيعملوا بزفتوا غير ضياع 400 و500 صوت وبيساووا مطرح اللي بدهم، وعن يعملوا الأحزاب كلهم، كل الأحزاب، وإذا بدك بسمي لك إيهن رح سميهن وسميتهم بالنهار، أحزاب المسيحية كلهم بدون تفرقة عم بيصوبوا أخراب العقورة وتدميرها بشكل ممنهج، وتهجير شعبة يشتريوا له أراضيها، عندهم طمعية بشراية أرض العقورة وتهجيرها. نحن كمغتربين نهضة العقورة ولا يمكن نسمح بهذا، ورح ندعي مقاطعة انتخاب بشكل نهائي تيوصلنا حقنا ويرجعوا ولاد العقورة يعيشوا بكرامتهم. بس من هون منقول للجميع تايملس، سيدر. بنشكر الدولة الأمريكية، عنا نمبرا فتترخصت عشية، قادرين نحن بخلال سنتين نعمر العقورة، وبنشكر الدولة الأمريكية اللي سمحت لنا، وقادرين نجيب من أكبر شركة أمريكية ملوين دولارات تنعمر العقورة، مناش عايزينهم. ترمي الانتخابات بدنا نطعمهم إياها للصديق، نودي لهم إياها قدام بيوتهم، انتخابات ما بدناش في قلب العقورة. هذا صوتك عالي تتبقى الموارنة، تبقى ضايعة مارونية أساس الموارنة والمسيحية بلبنان عندها كرامتها، ونقول لهم مناش عايزينكم. يطول عمرك أستاذ جوني، صوتك عالي إن شاء الله بيكون بكل الدنيا، والله يخليك، وبنشكرك على كل شيء عم تعمله.
0: ويسعد صباحك ومساك. والصوت العالي لبلدة العقورة من المغتربين والمحبين لبلد لبنان، المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، ابن بلدة العقورة الجبيلية. لن يموت حق وراءه مطالب، ونحن ناطرين تتخلص هلأ العطلة القضائية لحتى نشوف الله كيف بده يدبرنا مع اللي عم بيصير بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة.

يضيف للسيزعون الكعكي: ونذكر أن آلتي سكانر وضعتا في المطار للمراقبة وتحييد هذا المرفق الحيوي الوحيد الذي ظل صامدا يربط لبنان بالعالم. ثالثا، يبدو أن الشيخ نعيم قاسم تناسى أن إسرائيل قد قتلت 10,000 من حزبه العظيم، وهناك 20,000 جريح ومليون مهجر، واحتلت معظم الجنوب ودمرت قراه وجرفتها. إلى آخر المقال للأستاذ عوني الكعكي. الشيخ نعيم قاسم يظن نفسه يعيش في المريخ. نعم أستاذ عوني الكعكي، يسعد صباحك نقيب الصحافي. عايش باللالا لاند تحت 7، 8، 9، 10 أرض بلبنان أو خارج لبنان، ومن تحت هالسابع أو 10 أرض فكر حاله مثل ما قلت حضرتك أنه عايش بالمريخ، هو باللالا لاند يعني قرب المريخ. هذه ممكن تكون قريبة من السماء السادسة أو الخامسة، ما بيوصل للسماء السابعة لأنه هو تحت الأرض السابعة. صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة الشرق أيضا بالصفحة الأولى، الوزير السابق وعميد المجلس العام الماروني وديع الخازن كتب مقالا بعنوان: حين يهدد القانون حرية الصحافة تهتز أركان الديمقراطية. الحلقة الثانية. ومن هذا المنطلق أتوجه بكلمة صريحة ومسؤولة إلى المسؤولين في الدولة وفي مقدمهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. الرسالة الكاملة للوزير السابق وعميد المجلس العام الماروني وديع الخازن إلى رئيس الجمهورية بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية. فيكن تشتروا صحيفة الشرق تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من الجومة من عكار، رح نسمعها بكرا الله راد. تحية لك موسى موسى، رسالتك بكرة ببداية الفترة، بكرة التلاتة بإذن الله. تحية لأهلنا بالجومة عكار وفريق من متطوعي المستجيب الأول، نسمع أصواتهم العالية بكرة الصبح. صوتك عالي جبل لبنان. بعد ظهر يوم الجمعة 28 آب شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في المؤتمر الطبي الذي نظمته الجمعية الطبية الأمريكية اللبنانية ألما، الذي كان عضوا فيها عندما كان يمارس مهنة الطب في بوسطن الولايات المتحدة. هالندوة الطبية بمستشفى جامعة الـLAU تحت عنوان Advances and Innovations in Clinical Medicine، وكانت مداخلة للنائب البروفيسور فريد البستاني بهالمؤتمر الطبي. شكر فيها جمعية ألما ورئيسها الدكتور جورج أيوب والعضو المؤسس الدكتور ري الهاشم على كل ما يقدمونه للبنانيين في مجال الطبابة والمنح الجامعية للتخصص في أمريكا. النائب البروفيسور فريد بستاني وجمعية ألما الطبية الأمريكية اللبنانية، تحية لكم بخدمة المجتمع اللبناني، بخدمة وطننا لبنان والتلاميذ اللبنانيين اللي بيحبوا يتخصصوا بأمريكا. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الاثنين 31 آب 2026، الأب البروفيسور يوسف مونس كتب مقالا بعنوان حامل المسس، يتوجه فيه إلى الأخ أصطفان. أخي أصطفان قديس الحقول، حامل المساس، زارع البساتين شتول. حامل المساس للأخ أصطفان المكرم الله يقدسه، بقلم الأب البروفيسور يوسف مونس. فيكن تشتروا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين، الكاتب والمفكر الأستاذ عقل العويط ومقال بعنوان السارق والمسروق. وتحت العاصفة الشاعرة والكتاب والشعراء والأصدقاء والسيد كوبر، كوبر هو كلبه للأستاذ

0: عقل العويط. والسيد كوبر إلى خبز المائدة وما أبهاهم، والشاعر هو لبنان في كل وقت ومكان، إلى آخر المقال. السارق والمسروق سيز عقل العويط، وصفحة كتابنا في صحيفة النهار فيكم تشتروها تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. أخيرا وليس آخرا، تحية لبلدية مدينة شويفات، مكتب سلامة الغذاء ببلدية مدينة شويفات، وجولات رقابية على كل المحلات والمؤسسات التي تعنى بالمواد الغذائية. شملت هالجولات وبتشمل دايما مراقبة مدى التقيد بالشروط الصحية المكتوبة، بوجه إنذارات للمخالفين بيتخذوا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، وصولا إلى إقفال المحلات التي لا تلتزم بالشروط والمعايير المعتمدة. بلدية شويفات ومكتب سلامة الغذاء بيأكدوا أنه التقيد بقواعد السلامة والنظافة والسلامة الغذائية بيشكل مسؤولية أساسية على عاتق أصحاب المؤسسات والعاملين فيها، لأنه لهم تأثير مباشر على صحة المواطنين، لاسيما خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة وبتتكاثر البكتيريا والجراثيم. تحية لمكتب سلامة الغذاء ببلدية مدينة شويفات الناشطة، رئيس البلدية نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي. فيكن تشوفوا المخالفات اللي مصورينها على صفحة بلدية مدينة شويفات، مصورين فريريج وسمك وأشياء كتيرة غير مستوفية للشروط الصحية، لذلك قاموا بمصادرتها وتنبيه الأشخاص، وأكيد استحصال وكتب محاضر لهالأشخاص اللي خالفوا القانون وسلامة الغذاء. صوتك عالي جبل لبنان. الإمام القائد إمام الوطن المغيب موسى الصدر، ومعلومات جديدة وردت صباح اليوم عن قيام معمر القذافي بإطلاق رصاصتين من مسدسه على هامة الإمام موسى الصدر، وبعدين صار اللي صار وحاول إنه يخفي الحقيقة. خبرتكم جزء منها، وبكرة منكمل أكيد بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر إمام الوطن الحبيب. بنهاية فترتنا لليوم نستمع إلى الإمام موسى الصدر يطلق النداء الشهير، إن كل من يطلق النار على دير الأحمر والقاع وشليفة هو كمن يطلق النار على عمامتي وعائلتي ومنبري. الإمام موسى الصدر. تصدى للتهجير والتقسيم، ونبذ التفرقة ومحاربة الفتنة، عمل محاضرات بالكنايس واعتصم بالحسينية ببيروت.
1: إنني أقول لكم أخيرا أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر أو القاع أو شليفة إنما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى أولادي، وأن كل فرد يساعد على تخفيف التوتر أو إطفاء النيران إنما يساهم في إبعاد النار عني وعن بيتي وعن محرابي ومنبري. إنما أقول لكم ذلك بالحقيقة كل الحقيقة، ولا أبالغ فيما أقول، وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله. فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله. طال
0: الفراق وعلى روحك السلام متى ترى سيد الإمام إمام الوطن موسى الصدر.

0: نعم، باسم الوطن، باسم القرى المسيحية اللي حميتها سنة 1976 من التهجير، دير الأحمر، شليفة، والقاع والقرى المجاورة اللي كانت عم تتعرض لهجمات بهدف تهجيرهم. الشباب كانوا أبضيات وعم يدافعوا عن نفسهم، ولكن أكيد المعركة كانت رح تطول وتأدي لتهجير وضحايا رغم استبسال الشباب بالدفاع عن ضياعهم. فأتى نداء الإمام موسى الصدر إمام الوطن المغيب ليحمي هذه القرى والبلدات المتعايشة والصامدة في البقاع. تحية لروحك الإمام موسى الصدر، والله يكسر إيدين معمر القذافي الذي أطلق عليك رصاصتين وأخفاك في ليبيا مع رفيقيك. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم، خيكم جوني الصديق، إعداداً تقديماً وأخراجاً بحييكم. بكرة التلاتة المزيد والمزيد من الرصد ومن أصواتكم العالية، فدايماً تابعونا، وأكيد عبر جبل لبنان أبليكيشن فيكم تتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. خلينا نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. إذن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غادر إلى اليونان لإجراء محادثات مع رئيسي الجمهورية والحكومة اليونانية. مسؤولون أمريكيون يعلنون منذ قليل: نراقب مضيق هرمز وسنهاجم من يهدد الملاحة هناك. حركة مرور كثيفة بكل المناطق اللبنانية باتجاه بيروت الكبرى وبيروت الإدارية. الله يحميكم، يعطيكم ألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم. داونلود جبل لبنان أبليكيشن. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. إلى اللقاء بكرة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى انطلاقة نارية مفعمة بالطاقة والحماس، حيث يستقر القمر في منتصف برج الحمل الناري لينشر في الأثير روح الجرأة، المبادرة والتطلع لحسم القرارات بثقة عالية. وتتكامل هذه الحيوية النارية مع الدقة والتركيز العالي الذي يبثه وجود الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً توازناً استثنائياً بين الشجاعة في التنفيذ والتخطيط المنظم بذكاء. ومع التألق الساحر المستمر للزهرة في برج الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الانطلاق، الإنجاز والدبلوماسية الساحرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، أنتم نجوم المشهد الفلكي اليوم. يستقر القمر في منتصف برجكم ليمنحكم حضوراً مشرقاً، طاقة حيوية عالية ورغبة قوية في المبادرة وإثبات الذات. يوم ممتاز لإطلاق المشاريع الشخصية وحسم التنافس بثقة، مع دعم تنظيمي يمنحه لك اقتران كواكب العذراء لترتيب خطواتك بدقة. برج الثور، يدعوك القمر في الحمل الناري اليوم إلى منح نفسك قسطاً من الهدوء والعمل بعيداً عن الصخب. وقت ممتاز لإعادة شحن طاقتك وتخطي أي ضغوط نفسية خلف الكواليس. بينما يفتح لك التناغم مع الشمس وعطارد في العذراء الترابي الصديق أبواب الارتياح العاطفي والابتكار العملي.
3: برج الجوزاء، الأجواء الفلكية تضعكم اليوم في أوج النشاط الاجتماعي. يدعمكم القمر من برج الحمل الناري الصديق، مما يفتح أمامكم أبواب التواصل الممتع مع الأصدقاء، مشاركة الأفكار الجريئة وتحقيق دعم ضمن فريق. وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أوقاتاً عاطفية راقية وانسجاماً كبيراً. برج السرطان، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة الاجتماعية، الحمل. يوم استثنائي لإثبات حضورك القيادي أمام المسؤولين وتقديم خطط شجاعة ومبتكرة. بينما يمنحك المريخ في برجك طاقة وإرادة قوية لإدارة شؤونك وحماية مصالحك بثبات.
4: برج الأسد، تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في الاستكشاف. يدعمك القمر من برج الحمل الناري الصديق بالتزامن مع وجود المشتري في برجك، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للتخطيط لمشاريع طموحة، السفر أو التعلم بحماس. بينما يمنحك عطارد والشمس في العذراء توجيهاً مالياً حكيماً.
5: برج العذراء، أنتم سادة الفكر والتنظيم اليوم. تتألق الشمس وعطارد في برجكم لتمنحكم حضوراً مشرقاً وذكاءً تحليلياً متفوقاً. وفي المقابل يوجه القمر في الحمل طاقته نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، مما يتيح لك حسم ملف مالي أو إداري بذكاء وشجاعة.
6: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً وجاذبية لا تستبدل. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك، الحمل، مما يضع شراكاتك العاطفية والمهنية في واجهة الاهتمام، مشجعاً إياك على التعامل بحماس ودبلوماسية لإنجاح التفاهمات.
7: برج العقرب، يوجه القمر في الحمل طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والعناية بالصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة بحماس وشجاعة وتنسيق جدول أعمالك بدقة، مستفيداً من الدعم الفكري والاجتماعي الذي تمنحه لك كواكب العذراء والمريخ في السرطان.
8: برج القوس، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة وشغف اليوم. يدعمكم القمر من برج الحمل الناري الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية ويفتح أمامكم أبواب الترفيه والمغامرة مع الأحبة، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً.
9: برج الجدي،
5: يركز القمر في الحمل أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لحسم موضوع عائلي أو عقاري بشجاعة وإدخال الحيوية على بيئتك المنزلية، مع دعم ترابي استراتيجي تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء للتخطيط المستقبلي.
3: برج الدلو، تملكون اليوم أسلوباً حوارياً شجاعاً ومقنعاً جداً بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الحمل. يوم مناسب جداً للمفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المعاملات بذكاء وسرعة، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً.
5: برج الحوت، يوجه القمر في الحمل أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، تنظيم نفقاتك والبحث عن فرص دخل جديدة بشجاعة ووعي، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي العالي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
0: حظك على الهواء.

0: الغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يشتغل بده يعمر.
1: اه
0: بتعمر له
1: يكرم. اه
2: بده يتجوز عن

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: غادر رئيس الجمهورية جوزيف عون بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى اليونان في زيارة يجري خلالها محادثات رسمية مع نظيره اليوناني ورئيس الحكومة، وتتناول المحادثات العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.
0: نوه وزير الزراعة نزار هاني بالزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لافتاً إلى أن هدفها حشد الدعم السياسي للبنان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل الدول، كما حصل مع الإمارات العربية المتحدة.
1: بدأ في دبي اليوم برنامج زيارة الوفد اللبناني الرسمي برئاسة وزيري الاقتصاد والتكنولوجيا، ويضم 24 مسؤولاً. تستمر الزيارة 3 أيام بتنظيم مكتب التبادل المعرفي الإماراتي، وتهدف إلى الاستفادة من الخبرة الإماراتية في الإدارة وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولتين.
2: تقوم وحدة من الجيش بتمارين تدريبية ابتداءً من اليوم وحتى 24 أيلول المقبل ضمناً في منطقة رأس مسقى الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالأسلحة المتوسطة.
1: وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، أوقفت شعبة المعلومات في برج البراجنة سورياً مشتبهاً بابتزاز قاصرات، وشددت قوى الأمن على ضرورة توعية الأولاد على مخاطر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
0: وإقليمياً، بعد أيام من إعلانها إزالة الألغام في هرمز، شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على إيران لمنع إعادة نشرها، ورد الحرس الثوري بقصف أهداف أمريكية في الأردن.
1: ومن جهتها، نفت وزارة الدفاع الإماراتية استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأعلنت اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياهها الإقليمية، مؤكدة الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، داعية إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية.
0: وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمير جزيرة خارك عبر فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي. ونشر ترامب فجر اليوم الاثنين تدوينة على منصته تروث سوشال، قال فيها: الجزيرة الإيرانية تتعرض للتدمير وتتحول إلى أنقاض.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يعتبر التفاوض استسلاماً ودعم الجيش مؤامرة، هل يخشى الحزب قيام دولة قوية؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
1: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

0: جبل لبنان.
1: نهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: تسلم الجيش اللبناني الدفعة الثانية من الهبة اليونانية، والتي تضم 13 ناقلة جند من نوع M113. وفي اليونان، وضع رئيس الجمهورية جوزيف عون إكليلاً من الزهر على نصب الجندي المجهول في إطار زيارته الرسمية إلى البلاد.
2: نوه وزير الزراعة نزار هاني بالزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لافتاً إلى أن هدفها حشد الدعم السياسي للبنان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل الدول، كما حصل مع الإمارات العربية المتحدة.
1: بدأ في دبي اليوم برنامج زيارة الوفد اللبناني الرسمي برئاسة وزيري الاقتصاد والتكنولوجيا، ويضم 24 مسؤولاً. تستمر الزيارة 3 أيام بتنظيم مكتب التبادل المعرفي الإماراتي، وتهدف إلى الاستفادة من الخبرة الإماراتية في الإدارة وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولتين.
3: تقوم وحدة من الجيش بتمارين تدريبية ابتداءً من اليوم وحتى 24 أيلول المقبل ضمناً في منطقة رأس مسقى الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالأسلحة المتوسطة.
1: وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، أوقفت شعبة المعلومات في برج البراجنة سورياً مشتبهاً بابتزاز قاصرات، وشددت قوى الأمن على ضرورة توعية الأولاد على مخاطر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
3: وإقليمياً، بعد أيام من إعلانها إزالة الألغام في هرمز، شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على إيران لمنع إعادة نشرها، ورد الحرس الثوري بقصف أهداف أمريكية في الأردن.
1: ومن جهتها نفت وزارة

0: سيارة الدفاع الإماراتية استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأعلنت اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياهها الإقليمية، مؤكدة الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، داعية إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية.
1: وجه وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنذاراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً بإزالة 40 نصباً تذكارياً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية خلال 24 ساعة. وذكرت القناة 14 أن سموتريتش طالب الجيش الإسرائيلي بتفكيك هذه المعالم فوراً بدعوى أنها تخلد منفذي هجمات ضد إسرائيل.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يعتبر التفاوض استسلاماً ودعم الجيش مؤامرة، هل يخشى الحزب قيام دولة قوية؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Les Mi Nostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

جميل. انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: M113. وفي اليونان وضع رئيس الجمهورية جوزيف عون إكليلاً من الزهر على نصب الجندي المجهول في إطار زيارته الرسمية إلى البلاد.
1: نوه وزير الزراعة نزار هاني بالزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لافتاً إلى أن هدفها حشد الدعم السياسي للبنان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل الدول، كما حصل مع الإمارات العربية المتحدة.
0: رفض نقيبا الصحافة والمحررين عون الكعكي وجوزف القصيفي قانون الإعلام الجديد، محذرين من أنه يقيد حرية الصحافة والإعلام ويفتح الباب أمام ملاحقة الصحفيين وسجنهم، واعتبرا أن القانون يحمل في مضمونه القمع والفوضى، مطالبين بتنفيذ التعديلات التي سبق أن وعدت بها النقابتان.
2: تقوم وحدة من الجيش بتمارين تدريبية ابتداءً من اليوم وحتى 24 أيلول المقبل ضمناً في منطقة رأس مسقة الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالأسلحة المتوسطة.
0: وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، أوقفت شعبة المعلومات في برج البراجنة سورياً مشتبهاً بابتزاز قاصرات، وشددت قوى الأمن على ضرورة توعية الأولاد على مخاطر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو سترد بحزم على أي أعمال عدائية تستهدف روسيا، بما في ذلك بأساليب غير متكافئة عند الضرورة، وشدد على تمسك بلاده بالحوار، محذراً من أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها وأمنها.
0: ومن جهتها نفت وزارة الدفاع الإماراتية استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأعلنت اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياهها الإقليمية، مؤكدة الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، داعية إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية.
1: وجه وزير المال الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش إنذاراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً بإزالة 40 نصباً تذكارياً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية خلال 24 ساعة. وذكرت القناة 14 أن سموتريتش طالب الجيش الإسرائيلي بتفكيك هذه المعالم فوراً بدعوى أنها تخلد منفذي هجمات ضد إسرائيل.
0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله يعتبر التفاوض استسلاماً ودعم الجيش مؤامرة، هل يخشى الحزب قيام دولة قوية؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: تبرد تبرد تبرد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي شو في؟ احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك؟ جاوز، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
4: انطوق اللي بدعت لسانك.
3: تعريب معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. جبل

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولس خلال لقائه الرئيس جوزاف عون دعم بلاده للبنان، مشدداً على أهمية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في تعزيز استقلال لبنان ورفاهيته وتطبيق القرار 1701. وقال لعون: ندرك حجم المهمة الملقاة على عاتقكم ونحن بجانبكم.
3: تسلم الجيش اللبناني الدفعة الثانية من الهبة اليونانية، والتي تضم 13 ناقلة جند من نوع M113. وفي اليونان، وضع رئيس الجمهورية جوزاف عون إكليلاً من الزهر على نصب الجندي المجهول في إطار زيارته الرسمية إلى البلاد.
2: نوه وزير الزراعة نزار هاني بالزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لافتاً إلى أن هدفها حشد الدعم السياسي للبنان وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل الدول، كما حصل مع الإمارات العربية المتحدة.
3: رفض نقيبا الصحافة والمحررين عون الكعكي وجوزف القصيفي قانون الإعلام الجديد، محذرين من أنه يقيد حرية الصحافة والإعلام ويفتح الباب أمام ملاحقة الصحفيين وسجنهم، واعتبرا أن القانون يحمل في مضمونه القمع والفوضى، مطالبين بتنفيذ التعديلات التي سبق أن وعدت بها النقابتان.
4: تقوم وحدة من الجيش بتمارين تدريبية ابتداء من اليوم وحتى 24 أيلول المقبل ضمناً في منطقة رأس مسقى الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالأسلحة المتوسطة.
3: وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، أوقفت شعبة المعلومات في برج البراجنة سورياً مشتبهاً بابتزاز قاصرات، وشددت قوى الأمن على ضرورة توعية الأولاد على مخاطر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو سترد بحزم على أي أعمال عدائية تستهدف روسيا، بما في ذلك بأساليب غير متكافئة عند الضرورة، وشدد على تمسك بلاده بالحوار، محذراً من أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها وأمنها.
3: ومن جهتها، نفت وزارة الدفاع الإماراتية استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأعلنت اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياهها الإقليمية، مؤكدة الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، داعية إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية.
2: وجه وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنذاراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً بإزالة 40 نصباً تذكارياً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية خلال 24 ساعة. وذكرت القناة 14 أن سموتريتش طالب الجيش الإسرائيلي بتفكيك هذه المعالم فوراً بدعوى أنها تخلد منفذي هجمات ضد إسرائيل.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يعتبر التفاوض استسلاماً ودعم الجيش مؤامرة، هل يخشى الحزب قيام دولة قوية؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولس خلال لقائه الرئيس جوزاف عون دعم بلاده للبنان، مشدداً على أهمية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في تعزيز استقلال لبنان ورفاهيته وتطبيق القرار 1701. وقال لعون: ندرك حجم المهمة الملقاة على عاتقكم ونحن بجانبكم.
1: تسلم الجيش اللبناني الدفعة الثانية من الهبة اليونانية، والتي تضم 13 ناقلة جند من نوع M113. وفي اليونان وضع رئيس الجمهورية جوزاف عون إكليلاً من الزهر على نصب الجندي المجهول في إطار زيارته الرسمية إلى البلاد.
2: نوه وزير

0: الجوية ابتداء من اليوم وحتى 24 أيلول المقبل ضمناً في منطقة رأس مسقة الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالأسلحة المتوسطة.
1: وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، أوقفت شعبة المعلومات في برج البراجنة سورياً مشتبهاً بابتزاز قاصرات، وشددت قوى الأمن على ضرورة توعية الأولاد على مخاطر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو سترد بحزم على أي أعمال عدائية تستهدف روسيا، بما في ذلك بأساليب غير متكافئة عند الضرورة، وشدد على تمسك بلاده بالحوار، محذراً من أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها وأمنها.
1: ومن جهتها، نفت وزارة الدفاع الإماراتية استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأعلنت اعتراض مسيرة إيرانية فوق مياهها الإقليمية، مؤكدة الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، داعية إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية.
3: وجه وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنذاراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً بإزالة 40 نصباً تذكارياً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية خلال 24 ساعة. وذكرت القناة 14 أن سموتريتش طالب الجيش الإسرائيلي بتفكيك هذه المعالم فوراً بدعوى أنها تخلد منفذي هجمات ضد إسرائيل.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يعتبر التفاوض استسلاماً ودعم الجيش مؤامرة، هل يخشى الحزب قيام دولة قوية؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: تبرد تبرد تبرد
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
5: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.

لبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتر دوت أوفيس.

هون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. حلقتنا اليوم استثنائية بالذكرى 48 على اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الصحابي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب. وحيكون معنا ابن ونجل الشيخ محمد يعقوب، إذن الدكتور علي يعقوب في هذه الحلقة الاستثنائية من 5 على 5 مواكبة لذكرى تغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وماذا سيكشف من تفاصيل ومعطيات جديدة عن هذه القضية؟

أيضا اعتراف بواقع الإنسان، بكرامة الإنسان، حسن الظن بالإنسان، بينما عدم الحرية إساءة للظن بالإنسان وتقليل لكرامة الإنسان.

سيد المنابر والمواقف رفيق درب الإمام، هيدا كان الحكي يلي دايما كان بيشدد عليه الشيخ محمد يعقوب رفيق درب الإمام موسى الصدر، الذي أيضا لم يعد موجودا اليوم بعد تغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. ٤٨ سنة على اختفاء الإمام موسى الصدر بليبيا، وترك خلفه مسيرة استثنائية لا تزال حاضرة في الذاكرة اللبنانية والعربية وفي ذاكرة كل شخص أسس واستمر في هذه المسيرة. لم يكن رجل دين تقليده، بل شخصية جمعت بين المرجعية الدينية والإيادة السياسية والاجتماعية. السيد موسى الصدر ابن السيد صدر الدين ابن السيد إسماعيل ابن السيد صدر الدين ابن السيد صالح شرف الدين، يلي ولد بشحور قضاء صور سنة 1702. هوية السيد موسى الصدر تعود إلى مدينة قم المقدسة في إيران 15 أدار 1928، وتلقى علومه على يديه تحديداً شقيق رضا، وتركز المنهج باللغة والأصول على يدي والده. انتسب الإمام الصدر إلى جامعة قم الدينية، واشتهر بأنه محقق باحث متحدث مناقش مميز، وانتهت هذه المرحلة بحصوله على درجة الاجتهاد، ومن ثم التحق بجامعة طهران كلية الحقوق وتخرج منها حاملاً إجازة في الاقتصاد عام 1953، وكانت عمامته أول عمامة دخلت حرم تلك الجامعة. زار السيد موسى مدينة صور أول مرة سنة 1955، حيث حل ضيفاً على نسيبه السيد عبد الحسين شرف الدين. وفي أواخر عام 1959، وبعد وفاة السيد شرف الدين، كتب أبناؤه رسالة إلى الإمام الصدر في مدينة قم، فيها دعوة إلى العودة إلى لبنان. كان الإمام الصدر يعتبر أن لبنان حالة فريدة، وأن التجربة اللبنانية هي في تعايش

الأديان ضرورة حضارية للعالم. آمن السيد موسى الصدر بضرورة توعية الجماهير المحرومة على الواقع السيء كمقدمة ضرورية من أجل التغيير والثورة على الأوضاع والتمرد على الواقع المشين، لكنه كان متيقناً من أن عملية التوعية لن تتم بين ليلة وضحاها وأنها عملية شاقة، لذلك اتبع نهجاً وبرنامجاً مرحلياً متدرجاً في التوعية والتعبئة والتثقيف. عاش الإمام المغيب طيلة فترة إقامته في لبنان معاناة الناس والمشاكل والمتاعبة، حيث نال ما يكفي من التقدير الشعبي والتعلق برجل دافع عن المضطهدين والمحرومين، فاقتحم الميدان السياسي والاجتماعي.

0: إنني أقول لكم أخيرا أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر أبلقاء أو شليفة إنما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى أولادي، وأن كل فرد يساعد على تخفيف التوتر أو إطفاء النيران إنما يساهم في إبعاد النار عني وعن بيتي وعن محرابي ومنبري. إنما أقول لكم ذلك بالحقيقة كل الحقيقة، ولا أبالغ فيما أقول، وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله. فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كان يرى السيد الصدر أن الحرمان الذي يعاني منه إنسان لبنان عائد إلى طبيعة النظام اللبناني الذي كرس الامتيازات الطائفية التي تحصر السلطة في أيدي فئة لا على أساس الكفاءة وإنما على أساس طائفي. فانطلق في عملية الإصلاح من دون النظر إلى اللون، رافعاً شعار إلغاء الطائفية السياسية ومطالباً بإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً إنصاف المناطق اللبنانية المحرومة وعلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، داعياً إلى القضاء على الظلم والطبقية وإلى بناء لبنان على أساس الحرية والكرامة والعدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص. فتخطى الخصوصية الشيعية ليصبح رجل الدولة، فتطلعت إليه مختلف فئات الشعب المحرومة لإنقاذها من التمييز والحرمان، وتجمع اللبنانيون حوله واضعين كل الأمال لمحاربة التخلف والبؤس ولبناء الوطن المنشود. في عام 1974 تبلورت حركة المحرومين وتوضحت معالم مشروع الإمام الصدر السياسي الوطني، فالهوية ليست مذهبية بل وطنية إنسانية، حيث لاقت هذه الحركة تجاوباً ودعماً وتأييداً من مختلف نخب لبنان السياسية والثقافية والاجتماعية. توج هذه الحركة السياسية والمطلبية منذ بداياته بإعلان ولادة حركة المحرومين في المهرجانين الجماهيريين الكبيرين في بعلبك وصور، واللذين اعتبرا أهم حدث سياسي مطلبي في تاريخ لبنان المعاصر. ولأن الحرمان لا دين له ولا طائفة، ولأن المحرومين من كل الطوائف، ولأن الإمام الصدر نذر نفسه للإنسان بغض النظر عن دينه ومذهبه، كانت حركة المحرومين والتي ضمت في صفوفها الكثير من اللبنانيين من طوائف ومذاهب، والتي استقطبت مثقفين ومفكرين وسياسيين من كل الاتجاهات.

0: مطالبتنا بحقوقنا المواطنية وبحقوق جميع المحرومين دون تردد أو ضعف أو مساومة، وألا نهدأ حتى لا يبقى محروم في لبنان أو منطقة محرومة. إننا اليوم نلتزم بهذا الميثاق الديني المرتبط بشرفنا الإنساني وبكرامتنا الوطنية، وسنحتفظ به أوفياء حتى تتحقق الأهداف. نقسم بجمال لبنان وجباله، بجنوبه وشرقه وشماله، بشمسه لدى الغروب وبإشراقتها المتلة من الجبل. نقسم بأمجاد تاريخه وبعطاء إنسانه وبالحب الذي ضم به أبناءه. نقسم بدماء الشهداء، بدموع الأيتام، بأنين الأمهات، بآلام الجرحى، بضياع المكتومين، بقلق الطلاب والمثقفين، بذعر الأطفال في الحدود، وبعزم المرابطين والمجاهدين، وبتضحياتهم بليالي الخائفين، وبأيام البائسين، بالأفكار المهملة، وبالكرامات المحدورة، وبالجهود الضائعة. نقسم ألا نوفر جهدا لإحقاق الحق وإبطال الباطل ومحاربة الطغيان والنضال مع أعداء الوطن والمواطن. والله على ما نقول شهيد.
1: وبعد تقاعس الدولة عن القيام بواجب الدفاع عن الأراضي اللبنانية ضد الاعتداءات الإسرائيلية، أنشأ الإمام أفواج المقاومة اللبنانية أمل لتكون المدافع والمحامي عن أرض الوطن في وجه المطامع الإسرائيلية. اعتبر الإمام الصادر أن إسرائيل كيان مغتصب زرعت في قلب الوطن العربي في أكبر عملية استعمارية، وكان يشدد أنها عدو ليس للبنان ولفلسطين، بل عدو لكل الأمة العربية وللإسلام والمسيحية والإنسانية وللأديان، لا بل إنها عدو الله. من هنا دعا الإمام إلى محاربتها بكل سلاح مهما كان وضيعاً، وعدم الركون إليها والسعي لإزالتها من الوجود. في عام 1975 اندلعت الحرب اللبنانية الداخلية التي لطالما حذر منها الإمام الصدر ومن نتائجها المدمرة على وحدة لبنان. ورفض الإمام موسى الصدر هذه الحرب وسعى لنزع فتيل القنبلة الداخلية، فاعتصم في مسجد الصفا في بيروت لوضع حد للعنف ولصون وحدة الوطن قائلاً: اخترت الصيام والاعتصام لكي أضع حداً للعنف ومناقشة إخراج السلاح لنصون وحدة الوطن ونحمي القرار ونوفر القوة لعدونا.
2: وعندما كنا نمنع وننسح الحكم بأن يمنع الجيش من الدخول في المعارك الداخلية، كان رحمة بالجيش واحتراما له حتى يبقى مترفعا عن الخوض في المسائل الداخلية وأن يصبح لفئة دون فئة.
1: كان دائما يجيش كل الفكر والنهج الأساسي لحتى يأكد دائماً وحدة هذا المجتمع بالرغم من كل الاضطهادات والفكر الذي كان يعاني منه المجتمع في الجنوب اللبناني.
3: ولا يشرفنا أن نلتقي معهم. فئة أخرى الفئة الأولى لا تقبل بما يجري في المجتمع، ولكنها تهرب من المواجهة، تهاجر، تسافر، تختار مجتمعا آخر. تفتش هذه الفئة عن الملجأ، عن المهجة. هؤلاء أقوى من الفئة الأولى، ولكننا لا نقبل مسيرتهم ولا نكتفي بموقفهم. وهناك فئة ثالثة، ترى أجواء بلدي ومنطقته وبيته لا ترضي، فتفتش عن التغيير. هناك فئة من الراغبين في التغيير، من الساعين إلى التغيير، من الذين لا يستسلمون إلى الواقع الحاضر. فئة منهم تراجع فتغير، ولكنها تستعمل السلاح الغير. تختار الأحزاب، بعض الأحزاب التي لا علاقة لها بأرضها. هذه الفئة التي نحضرها على الفئة الأولى والثانية، فالذي يسعى في سبيل التغيير ولكن يختار خطا غير متفق عليه.
1: كان دائما يؤمن بالحل اللبناني وضرورة الوحدة بين كل المكونات اللبنانية، وأن على الجميع يكون تحت راية الوطن الواحد لبنان.
4: قابلتم الآن فخامة الرئيس مع وفد ضم أقطاب السياسة في لبنان، فهل يمكن معرفة ماذا دار في هذا الاجتماع؟
5: نحن كنا مكلفين بإبلاغ فخامة الرئيس بعض أمور، ولقينا في فخامة الرئيس التجاوب، ساد الجو جو من التفاهم التام والنية الحسنة والجو العائلي، وسوف نبلغ المجتمعين الذين ينتظرون في دار الإفتاء نتيجة هذه الأحاديث، وإن شاء الله يطلع الرأي العام عليها.
4: سمحت إمام، نحن لنكون واضحين، نحن في مشكلة، فما هو الحل للخروج من الوضع الذي نحن فيه؟
5: إن شاء الله نتحدث فيها في المجتمع هناك.
4: سمحت إمام، صدر بيان بنتيجة هذا الاجتماع لفخامة الرئيس؟
5: طبعا لا، لكن إن شاء الله بعد اجتماعنا في دار الإفتاء سوف يصدر البيان المناسب إن شاء الله.
4: هذه الليلة؟
5: هذه الليلة إن شاء الله.
6: سمحت الإمام، هل ممكن إلقاء ضوء ولو قصير أو صغير على بعض الأمور التي
5: نتصور الضوء سوف يلقى بفاصل دقائق، يعني بمقدار ما أنتوا تتمكنوا من الإيصال للتلفزيون نحن وصلنا لدار الإفتاء ونتحدث فيه إن شاء الله.
6: هل أنتم متفائلون؟
5: جداً.
1: بريك، ونتابع هذه الحلقة من 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح تال
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تال
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك
2: خير شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: انطوق ليه بلعت لسانك
2: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
6: قلبي 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

verfügt.

نتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7، وسنتابع بعد قليل هذه الكلمة المتلفزة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هذه الكلمة التي يستذكر فيها الإمام موسى الصدر، إضافة إلى الحديث عن مختلف القضايا السياسية الراهنة من موضوع السلاح، الجيش، الحرب الإسرائيلية وغيرها من المواضيع السياسية. مع اجتياح جنوب لبنان 1978 واشتداد المحنة في البلاد ورفض إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي 425 والقاضي بسحب قواتها من الجنوب، قرر الإمام الصدر عرض تطورات الوضع العام في لبنان وحقيقة المخاطر التي تهدد الجنوب على رؤساء الدول العربية صاحبة القرار والتأثير المباشر في معالجة هذه الأوضاع. وجال السيد موسى الصدر في جولة في سوريا والأردن والسعودية والجزائر، داعياً لعقد قمة عربية محددة سعياً لإنهاء محنة لبنان وإنقاذ الجنوب، وهو ما أعلنه الإمام الصدر بنفسه في حديثه لصحيفة أخبار الخليج البحرينية.

الجمعة 25 آب 1948، و78 سافر الإمام الصادر يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين إلى ليبيا، وكان في عداد موديعيه في مطار بيروت القائم بالأعمال الليبي، ولدى وصوله إلى مطار طرابلس الغرب استقبله عن السلطات الليبية رئيس مكتب الاتصال الخارجي في مؤتمر الشعب العام. وأغفلت وسائل الإعلام الليبية أي إشارة إلى قدوم الزائر الرسمي الإمام الصدر، كما أغفلت أي خبر عنه خلال الإقامة بالضيافة، لدرجة أن القائم بالأعمال اللبناني في طرابلس الغرب لم يكن على دراية بوجوده إلا عندما اتصل به بدر الدين بتاريخ 28 آب 1978، وذلك وفقاً لمضمون التقرير الرسمي المحفوظ في وزارة الخارجية اللبنانية. ومنذ وصوله إلى ليبيا لم يرد منه أي اتصال هاتفي أو خبر إلى لبنان، وذلك خلاف عادته. وبعد أن تأخرت عودة الإمام الصدر ومرافقيه من ليبيا واستمر الاتصال بهما منقطعاً، طلب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان من القائم بالأعمال الليبي في لبنان ب6 أيلول 1978 معلومات في الموضوع، فما طلب في الإجابة 4 أيام.

0: بعد ذلك عرض المجلس الموضوع على رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك سليم الحص، الذي استدعى على الفور القائم بالأعمال الليبي وأكد له الطلب رسمياً وبصورة مستعجلة، فأجابه بأن الإمام الصدر ومرافقيه غادروا إلى روما على متن طائرة الخطوط الجوية الإيطالية. ولا ننتقل مباشرة للاستماع إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد مرور 48 عاماً على تغييب الإمام الصدر ومرافقيه.
1: يعود من دون الإمام الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. يعود أب فنستعيد الإمام شمساً، لا يطفئ توهجها قضبان السجون، وفكراً لا تحجبه ظلمة الزنازين. نلتحف عباءته، نطوف معه بعلبك حيث نشأتنا الأولى، صور حيث بداية وعينا وصوتنا في كل القرى والمدن، كما كل أسمائها وحاراتها هي هويتنا، لغتنا، أحلامنا، يقظتنا، حاضرنا ومستقبلنا، وذاكرتنا التي تحاول إسرائيل محوها نسفاً وتدميراً وتفجيراً. يعود إلينا براحته، يمسح عن وجوهنا غبار القلق. نصلي خلفه في كفر شوبة في هذه اللحظات العصيبة، متظللين عمامته، نجوب معه الجنوب والبقاع والضاحية، نصغي إليه في كل الوطن صرخة ووصية. لا شيء أغلى من لبنان، لا تضيعوه في حروب داخلية ولا في انقسامات أو سقطات سياسية أو أمنية قاتلة. أيها اللبنانيون مقيمين ومغتربين، البداية هي للشهداء، كل الشهداء، لشهداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ومتطوعي الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية والصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني والإعلاميين، شهداء الصوت والصورة والكلمة الذين حفظوا الوصية وأثبتوا حيث ارتقوا أن الوطنية ليست شعارات ولا أرباح ولا متاع للمساومة والعرض والطلب، بل إن الوطن هو أبعاد وجود الإنسان وأساس كرامته. هي للمقاومين، كل المقاومين المفقودين الأثر، هي للأطفال والعائلات التي شطرتها غارات الحقد الإسرائيلي عن قيود النفوس غيلة وغدرة. هي للنازحين الذين لن يحول بينهم وبين عودتهم إلى أرضهم ومنازلهم أي قوة في الدنيا. هي لكل اللبنانيين في مختلف المناطق والمحافظات، لا سيما في الجبل وبيروت والشمال، الذين شرعوا منازلهم ومرافق بلداتهم التربوية والثقافية والدينية وسواها استضافة وإيواء. هي للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان وجنوبه وأهله، بلسمة لجراحهم ومؤازرة لتجاوز هذه المرحلة المصيرية في حاضرنا ومستقبلنا. لكل هؤلاء من منبر الإمام الصدر في ذكرى تغييبه ورفيقيه تحية واعتزاز وتقدير وبعد. أيها اللبنانيون، منذ العام 1969 كانت حجة الإمام علينا ولا زالت دعوة صادقة لكل اللبنانيين. الحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيدا عن أي حسابات مناطقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية. صدقوني، المطلوب إسرائيليا ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية المطلوب إسرائيليا الفتة، المستهدف لبنان في وحدته، في سلمه الأهلي، لبنان بما يمثل من نقيض لعنصرية إسرائيل. حجة الإمام الصدر علينا: احفظوا لبنان وفي قلبه الجنوب، ولبنان من دون الجنوب وقوته أسطورة ومغامرة تاريخية. أيها السادة، نعلم أن المرحلة الراهنة بمخاطرها الوجودية على الجنوب وعلى لبنان لا تعطي أحدا حق التصرف بأي من العناوين السيادية تحت أي مسمى، سواء كان اتفاق إطار أو ملحقات سرية أو غيرها، ولا حق الإطاحة بقرارات أممية تحفظ حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه الوطني في الجنوب تحت مظلة الجيش اللبناني ومؤازرة من قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وهو القرار كذلك القرار 1701. أيها اللبنانيون، انطلاقا مما تقدم ومن وحي العنوان الذي اختارته حركة أمل لإحياء هذه الذكرى الوطنية الإنسانية الجامعة أمانة وطن، نؤكد على ثوابت الحركة وكذلك موقف كتلة التنمية والتحرير النيابية. أولا، السلم الأهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني خطوط حمراء ممنوع تجاوزها والمساس بها تحت أي عنوان من العناوين، وخاصة الجيش اللبناني. نرفض رفضا مطلقا التشكيك والتوهين به وبدوره، وندعو لتأمين كل مقومات الدعم له كمؤسسة وطنية هي الحامية والحاضرة لآمال اللبنانيين وتطلعاتهم. ثانيا، الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، مسؤولية حفظه والدفاع عنه إلى جانب أهله وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية، وهي بكل مدنه وقراه وبلداته لا يقبل التجزئة بين شمال النهر وجنوبه، وجغرافيته ليست مناطق تجريبية كما يمتحن فيها المحتل الإسرائيلي بالمباشرة أو بالواسطة جيشنا ومؤسساتنا المدنية والأهلية تحت أي مسمى. لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات، وتحت أي ظرف من الظروف أبناء الشرفاء الطيبون لم ولن يكونوا في يوم من الأيام دعاة حرب، إنما حماة للأرض والعرض، وهم ضحايا العدوان الإسرائيلي بدأ منذ العام 1948 ومستمر حتى هذه اللحظة. ثالثا، نرفض التنازل أو كما يحلل البعض تسمية تعليق حق لبنان للدولة أو المؤسسات أو الأفراد بمقاضات إسرائيل على جرائم الإبادة التي ارتكبتها وترتكبها بحق الحجر والبشر في الجنوب، تدميرا كاملا للقرى والمدن والحواضر التاريخية والتراثية والمؤسسات التربوية والصحية والمساحات الزراعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليا. ناهيك عن الإساءة للرموز والأماكن الدينية كما حصل في بلدة القوزح من إساءة لتمثال السيدة مريم عليها السلام، وهدم واحد من أقدم المساجد التاريخية في لبنان، المسجد الكبير في مدينة بن جبيل، ونسف محيط قلعة الشقيف التاريخية، وهي جرائم يتفاخر بها وزير الحرب الإسرائيلي معلنا بشكل رسمي وبالصوت والصورة تدمير 24 مدينة وقرية تدميرا كاملا وتحويلها إلى رماد. إن التنازل عن هذا الحق هو التنازل عن السيادة، لا يملك أحد حرية الطفل به باعتباره حقا وطنيا سياديا، يجب أن لا يسقط لا أثناء التفاوض ولا بالتقادم ولا بمرور الزمن. رابعا، نجدد التأكيد بأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار، ووصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف، ونبهنا وحذرنا من مغبة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار وفي غياب الإجماع الوطني. كذلك فعل الكثيرون من الحلفاء والأصدقاء. 7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ اتسعت معها رقعة الاحتلال وازدادت مساحات التدمير وارتفع عدد الشهداء، وإسرائيل مستمرة في حربها.
2: جبل لبنان.
1: في الشأن الداخلي، نجدد تمسكنا باتفاق الطائف وضرورة تنفيذ كافة بنوده الإصلاحية، ونعتبر أي دعوة لإعادة النظر في شكل النظام السياسي تحت مسمى الفيدرالية أو التقسيم أو أي صيغة أخرى لا تتوافق مع هذه الوثيقة هو مغامرة ومقامرة غير بريئة وغير محسوبة، تهدد وجود لبنان وسلمه الأهلي وسيادته ووحدة ترابه الوطني. 6 وأخيرا، في الشأن المتصل بتطورات المنطقة، نؤكد على دعمنا وتأييدنا لكل المساعي والجهود التي يبذلها الأشقاء العرب وكذلك جمهورية باكستان الإسلامية لإنهاء التوتر وإرساء الاستقرار في منطقة الخليج، بما يحفظ لدول المنطقة أمنها واستقرارها وسيادتها، خاصة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحيطها في دول مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي والإسلامي. أيها اللبنانيون، يا أبناء الإمام الصدر، عود على بدء. إن الإمام الصدر وجه الوطن المغيب مع أخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين في ليبيا منذ 48 عاما. رحل السجان والمجرم، إلا أن عقلية من تسلم إرثه للأسف هي لم تتغير في التمويه والتضليل وعدم التعاون مع لبنان قضائيا وإنسانيا وأخلاقيا، بما يؤسس لتحرير الإمام ورفيقيه ولكشف ملابسات هذه القضية التي هي أمانة وطن كانت ويجب أن تبقى وستبقى قضية كل اللبنانيين، ومتابعتها ليست مسؤولية القضاء اللبناني العدلي فحسب، إنما هي مسؤولية كل السلطات الرسمية. إن استمرار السلطات الليبية في سياسة عدم التعاون يضعها في خانة التواطؤ والتمادي في ارتكاب هذه الجريمة التي لن نسامح ولن نغفر ولن نتهاون مع مرتكبيها وكذلك مع من يحاول زيادة الغموض حيالها، مستخدمين كافة الوسائل التي كفلها القانون اللبناني والدولي خاصة في جرائم الإخفاء القسري. العهد هو العهد والوعد هو الوعد، له دائما وأبدا أن نحفظ الأمانة، أمانة تحريره ورفيقيه، وأمانة حفظ الوطن والدفاع عن كرامة الأرض والإنسان، وأن نحفظ لبنان وفي قلبه الجنوب، كل الجنوب عشتم وعاش لبنان وعاش الجنوب.
0: إذن استمعنا إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى 48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وفي هذه المناسبة شدد بره: لا تضيع لبنان في حروب داخلية، والحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيداً عن أي حسابات طائفية أو مذهبية. المطلوب إسرائيلياً ليس الحزب ولا السلاح ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما لبنان في وحدته وسلمه الأهلي. الجيش اللبناني خط أحمر ونرفض التشكيك بدوره بحسب بره، ولن نقبل أن يكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة. حذرنا مراراً من اتفاق الإطار ومن مغبة التفاوض المباشر تحت النار، ونجدد التمسك باتفاق الإطار والطائف تحديداً. وبر أكد أي دعوة للتقسيم أو الفيدرالية لا تتوافق مع وثيقة الطائف، بل هي مغامرة تهدد وجود لبنان.

وأمس استذكر رئيس الجمهورية جوزيف عون الإمام موسى الصدر ورفيقيه في الذكرى 48 لتغييبهم، وقال: رفض الصدر أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض، واعتبر أن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها. وأضاف عون: نعمل لتحقيق ما أراده الإمام المغيب، دولة قوية عادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية وبأهله والدولة معا. كما أكد أن ملف تغييب الإمام الصدر قضية وطنية وإنسانية مفتوحة، وسنظل نطالب بكشف كامل الحقيقة عن مصيره ومصير رفيقيه. رئيس الحكومة نواف سلام بدوره أكد أن عشية ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر نستذكر من حمل قضية الجنوب من عاصمة إلى أخرى، محذراً من أن يبقى ساحة لصراعات تتجاوزه، وعبر عن ذلك بأوضح الكلمات حين قال: وجنوب لبنان فقط من يدفع الثمن، رافضاً واقعاً يتحمل فيه الجنوبيون أعباء المواجهة والحرب فيما تتخذ القرارات في أماكن أخرى. وفي هذه الذكرى شدد سلام على أن الجنوب لن يترك وحده، وأن أهله لن يكونوا مرة أخرى من يدفع ثمن صراعات الآخرين والقرارات. عهدنا أن يبقى الجنوب في أرضه، وأن يعود من هجر منها إلى بيته وقريته آمناً مكرماً، وأن لا يبقى الجنوب ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون والدولة.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111

0: كل حرمان موجود بالجنوب إن كان شيعي أو مسيحي، ويقف دائماً إلى جانب الجميع في لبنان تحديداً، ويكون دائماً هذا البلد بلد الوحدة الاجتماعية والسياسية، وتحديداً كان يريد دائماً أنه يكون في إلغاء لنظام الطائفي ويكون هذا البلد بلد الجميع. نستمع إذن إلى هذه المقابلة يلي أجريها بالعام 1969 مع تلفزيون لبنان.
1: صاحب السماحة الإمام السيد موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى له مآثر لا تحصى في مجتمعنا، وبالأخص بالنسبة لمنطقة الجنوب، فهو فضلاً عن أنه تتمثل فيه كل معاني المحبة والإنسانية لا يتوانى عن بذل قصارى جهده في سبيل نشر العلم بين الكثيرين من أبنائنا، ولذلك فقد وقف وراء تأسيس صرح كبير في إحدى ضواحي مدينة صور أطلق عليه اسم مؤسسة جبل عامل المهنية. ويسرنا أن نستقبل هذه الليلة حضرة صاحب السماحة الإمام السيد موسى الصدر ليحدثنا عن هذه المؤسسة الوطنية التي توقفنا عندها ونحن نلقي الأضواء على مدينة صور. هل لسماحتكم أن تحدثونا عن الغاية من إنشاء هذه المؤسسة؟
2: في الحقيقة أن هذه المؤسسة هي مرحلة من محاولاتنا التي كانت تنطلق من جمعية البر والإحسان في صور لأجل خدمة المتعبين والمعذبين والمحرومين. في الخطوة الأولى كافحنا التسول، يعني منعنا الناس من دفع الصدقات الفردية، وبالتالي انقطع التسول، ونحن حاولنا أن نعوض على المتسولين ما كانوا يأخذونه خلال الشهر بمبلغ من المال في بيوتهم، وفي نفس الوقت نأخذ أولادهم للمدارس ونؤمن لهم بعض إمكانات الحياة. وسرعان ما انتهى التسول في سوريا، ولكن مكافحة التسول وحدها لا تكفي، لأن هناك أسباب للفقر وللتسول. كنا نقول أسباب التسول والفقر إما كثرة الأولاد، وإما قلة الخبرة، وإما العجز الجسدي، وإما الكسل. أما الكسول فيجب أن يحارب ويتأدب، أما من له أولاد كثيرون فنحن بحاجة إلى تأسيس ميتم، ومن له عنده نقص في الجسد يجب أن نؤمن له مؤسسة للعجزة، ومن عنده قلة خبرة يجب أن يتعرف ويتعلم المهن في المدارس المهنية. على هذا الأساس أسست هذه المؤسسة التي نرجو أن تكون خطوة كبيرة في سبيل خدمة الفقراء في المنطقة.
1: ما هي المواد التي تعطى للتلامذة، وما هي شروط الانتساب لهذه المؤسسة؟
2: الحقيقة أن مؤسسة جبل عامل منقسمة إلى عدة فروع. في ميتم، يعني مدرسة خاصة بتعليم الطلاب الفقراء والأيتام، وفي مدرسة مهنية يدخل فيه الطالب وهو يحمل شهادة سيرتيفيكا، ويتخرج وهو عامل فني ويحمل شهادة بريفي مهنية. في هذا الفرع يتعلم الطالب أحد الفروع الست: الكهرباء، النجارة الخفيفة، يعني ما يساعده على صناعة الديكور، الميكانيك الزراعي، الصناعات اليدوية المتنوعة، وصناعة السجاد العجمي، وصناعة الفرش بصورة عامة، ثم أيضا بعض فروع أخرى من الصناعة، وأقصد بها صناعة الأغذية، يعني تجفيف الأغذية وتطوير الأغذية وعصير وأمثال

0: ذلك مما يفيد المنطقة. هذا فرع ثاني. فرع ثالث معهد الدراسات الإسلامية. فرع رابع ما نسميه ببيت الفتاة، خاص بتعليم البنات والفتيات الصناعات المنزلية كالخياطة والتطريز والطبخ وأمثال ذلك، وهي بالفعل قسم ناجح من أقسام المؤسسة. وقسم آخر مدرسة للمساعدات ممرضات. مجموعة هذه المواد موجودة في المؤسسة.
1: هل من مساعدات تتلقاها المؤسسة من جهات ما؟
0: في أصل التأسيس ساهمت مصلحة الإنعاش ب 290 ألف ليرة، والمهاجرون اللبنانيون وبعض اللبنانيين في لبنان ساعدوا بالباقي الذي بلغ نفقات التأسيس وإدارتها في السنة الأولى حوالي 1,200,000 ليرة، كلهم من الناس وما تلقينا أي مساعدة أخرى. إنما من هذه السنة الحكومة الفرنسية التزمت بمساهمة المساعدة المؤسسة بالمكائن والأدوات الفنية بمعدل سنة ب 100,000 فرنك إلى 200,000 فرنك. وبالفعل حصة هذه السنة وصلت تماما، القسط الأخير وصلت اليوم بالذات. وبهالمناسبة أحب أن أوجه الشكر للحكومة الفرنسية لتقديم هذه المساعدة.
1: ما هي أهمية المؤسسة بالنسبة للجنوبيين بصورة عامة؟
0: بطبيعة الحال تعليم الأولاد وإعطاء الخبرة الفنية للطالب وللعامل، وإعطاء الخبرة الفنية للفتاة، إنعاش حقيقي لحياة الجنوبيين، أو في الحقيقة إعادة الاعتبار للإنسان الجنوبي أو إمكانية الانطلاق في حياة الجنوب. وكل ما عندي من الإمكانات الجنوبية تصرف في سبيل خدمة الجنوب، ولا شك أنه عندي أن أسعى بكل جهدي في سبيل إنعاش هذه المؤسسة. وحسب بعض الإحصاءات التي حضرناها على أساس إحصاءات بعثة إرفد، نحن نعتقد أن هذه المؤسسة إذا بلغت القمة، يعني 400 طالب أخذت واشتغلت 12 سنة، يعني خرجت 12 دورة، بإمكاننا أن نعالج مشكلة الفقر في منطقة صور وبنت جبيل.
1: نحن لا يسعنا سماحة الإمام إلا أن نشكركم على هذا اللقاء، ونرجو للمؤسسة الازدهار، كل الازدهار والنجاح في عهدكم، وشكرا جزيلا.
0: وأنا شاكر الاهتمام بهذه المؤسسات العمرانية الإنسانية التي هي حقيقة أعمدة عمران البلاد، وكنا نتمنى دائما أنه البحث عن هذه المؤسسات تتقدم على البحث عن سائر الأمور إن شاء الله. وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.

في كتاب تحت عنوان الحقيقة المخفية، الرواية الحقيقية لاختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين. هذا الكتاب يلي تم إذن هو من تأليف فاوستو بيفيني أوليفانو وبتمهيد بقلم دكتور علي محمد يعقوب يلي حيكون ضيفنا بعد دقائق قليلة لحتى نحكي أكثر عن هذه الذكرى وعن والده الشيخ محمد يعقوب. هذا الكتاب يلي الطبعة الأولى كانت بالعام 2019، ونشر وتوزيع كتابنا للنشر وكل الحقوق محفوظة لمؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية. إذن

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي مو بور كي جيكزيست
3: جو داسان ستوري Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنان عير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها
6: شو ما قلت عنه قليل
5: للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس
7: يا قلبي
8: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: خمسة على خمسة، وهذه الحلقة الاستثنائية بعد مرور 48 سنة على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وأيضا الصحافي عباس بدر الدين. وبهذه الحلقة بيسعدني أن أرحب بنجل الشيخ محمد يعقوب الدكتور علي يعقوب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافة.
0: 48 سنة، كان عمرك 11 شهر
1: صحيح
0: لما تم اختفاء أو تغييب والدك مع الإمام موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين. شو بتسمع عن الشيخ محمد يعقوب؟ شو بيخبروك؟ وقدي عندك شعور من جوا أنه يا ريت تعرفت على هيدا الشخص يلي كان رفيق درب الإمام موسى الصدر؟
1: طبعا يعني هيدي الذكرى ذكرى أليمة علينا كتير، لأنه كل سنة تتجدد الآلام، ونحن يعني بشكل خاص نشعر بحنين كونه نحن أولياء الدم لكتير أمور فقدناها. بس اللي بيعزيك إنه نحن عادة بهذه السنة بنعمل يعني لقاء جامع وطني للمصلحة الوطنية، فبيكون عنا هيك جولات مع أصدقاء، مع رؤساء طوائف، مع شخصيات بالبلد عندهم نفس الروحية. ودائما بهيك فترة تحديدا بشهر آب بنعمل جولات عليهم وبنعمل لقاءات ونجتمع نحن وياهم، فبيقولوا لي قديش كان الوالد له ميزات خاصة وقديش كان له قوة على مواجهة التحديات في سبيل المصلحة الوطنية، وكان عنده جرأة استثنائية يشهدها كثير من اللي عاصروه أو كانوا معه بنفس المنزلة أو واكبوا بعض المحطات التاريخية اللي كان هو فيها. إضافة إلى ذلك الكثير أجمع، يعني كنا بصيدة برمنا على المطران مرون عمار، برمنا على مطران محمد عسيران مفتي الشيعة ومفتي السنة سليم سوسان، ثلاثتهم قالوا لي نفس الشيء. كان الموعد نص ساعة فارق بين موعد والتاني، يقولوا لي كان سيد المنبر، يعني كان خطيب مفوه لديه قدرة على إقناع الجماهير بالقضايا المهمة اللي هي أساسية لحتى الواحد يتبناها ويتلفوا الناس حواليها، وبالتالي كان في عنده هم واضح بكل حركته السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية عابرة لكل الطوائف، عابرة لكل إذا بدك المصالح الضيقة والمآرب الشخصية. هذه كلها بتواسيك أنه كان عندك بي بهيدي الهمة، والأهم من هيك أنه هو كان صغير بالعمر،
0: صغير بالعمر وعنده خبرة أكاديمية وصلته إلى جامعة السوربون.
1: صحيح، هو حاصل على دكتوراه بالفلسفة من جامعة السوربون، وخطف كان عمره 33 سنة اللي هو عمر المسيح، وبالتالي كان يقدر يحقق إنجازات بسرعة فائقة. حتى دروسه العلمية بالعراق وبالنجف، محل ما تعرف على الإمام الصدر، يعني بداية المسيرة والتعارف كانت بالنجف مع الإمام موسى الصدر، خاض بسرعة فائقة مقارنة بكل المشايخ أو رجال الدين اللي كانوا هونيك، اللي خلى المراجع الكبرى مثل السيد محمد باقر الصدر والسيد الحكيم ينتدبوا إلى ترأس وفد النجف إلى القاهرة بمؤتمرات دولية مهمة نظرا لقوته على المنبر، رغم سنه كان أصغر سنا من اللي معه بالوفد. عندك رجال دين معه بالوفد، وإذا وفد النجف بيكون وفد ضخم جدا، ولكن يشترط على رئيس الوفد أن هو يلقي الكلمة، لأنه بده يلقي الكلمة فرأسه الوفد رغم صغر سنه. فكان عامل الزمن مش لصالحه للأسف، لأنه بهالوقت القصير اللي أنجز فيه كل محطات مهمة منها وقف إطلاق النار
0: الاجتماعية والسياسية والعلمية
1: ووطنية أيضا، بتشوف قديش راح كتير على لبنان لو باقي هون من بعد 33. يعني
0: رفيق درب الإمام موسى الصدر يعني ذات النهج، ذات المنهج، الفكر، ممنوع يكون في محروم بالجنوب وحتى بكل لبنان، إلغاء الطائفية السياسية، وحدة هذا البلد، وأن يكون الموقف واضح صريح. في كتاب الحقيقة المخفية، الرواية الحقيقية لاختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، هو لكاتب إيطالي تم ترجمة هذا الكتاب، وكانت الطبعة الأولى بالعام 2019 من نشر وتوزيع كتابنا للنشر. طيلة هذه السنوات يلي مرت، وين صارت هذه الحقيقة، ولماذا لا تزال حتى اليوم مخفية؟
1: يعني أول شيء خلينا نكون واضحين مع المستمعين إنه هذه القضية هي إلى الآن هي الأغمض والأصعب إذا بدك بتفكيك رموزها عبر التاريخ. ما حدا ضل هالفترة الطويلة بدون ما يكون في إذا بدك نتيجة بعملية الوصول إلى معالم ماذا جرى. اليوم هذا فيك تقول إنه من خلاله إنه هذا دليل إضافي إنه المؤامرة كانت ضخمة ومتشابكة لدرجة
0: كانت دول أكثر ما كانت أفراد.
1: حتما كان في مصالح إقليمية ودولية تقاطعت على تغييب الإمام الصدر من الساحة اللبنانية في ذلك الوقت تحديدا وفي التوقيت.
0: أي خطر كان بشكله الإمام موسى الصدر وحتى الشيخ محمد يعقوب على لبنان والمنطقة العربية لصار في هذه العملية اللي بعدها مخفية حتى اليوم؟
1: أنت بتشوف مجرد ما شفت التاريخ اللي هو انخطفوا فيه بتعرف الأحداث اللي صارت بعد خطفون وبتعرف قديش دورهم كان مهم. يعني الإمام الصدر هو أكثر شخص استغل مع الدول العربية لحتى يوصل لقرار 425 اللي هو قرار أمم متحدة الفصل السابع اللي بيلزم إسرائيل بمكان ما بموضوع الانسحاب من الجنوب اللي نحن ما قدرنا نحقق شيء أحسن منه من ذلك الوقت. الإمام الصدر منع كل شيء له علاقة بالفلسطينية والسوريين يتدخلوا بلبنان بشكل قوي، منع مؤامرة القذافي بتهجير المسيحيين اللي هي إذا بدك تقاطعت مع مشروع كيسنجر.
0: وكان وقت اللقاء الدعوة أنه يشوفوا هيدا الملف وقال له وقتها بأنه لبنان هو الغنى لهيدا صحيح. البلد المسيحي صحيح. والمسلم ما فيك تحطني قدام هيك موقف أو هيك مشكل.
1: صحيح. إذا بدك لما نحن نعمل مقارنة وتقاطع بين الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب بتلاقي بالأرشيف كتير تقارب بالعمل رغم قلة إذا بدك التواصل بيناتهم. يعني بيفهموا مع بعضهم على بعضهم بموضوع استراتيجي بشكل رهيب وبتشوف بالعمق بالرؤية كيف كانوا يقولوا ويتحركوا. يعني الإمام الصدر لما يقول أنه يخطب بالكنيسة ويقول إنه لبنان يجب أن نحافظ عليه من خلال المسيحية ويعمل على موضوع الوحدة والعيش، الوالد بتشوفه داني شمعون عملوا أول وقف إطلاق نار
0: صحيح.
1: بين عين الرماني والشياح، وبتشوف الوالد قال بالحكمة هون بسنوية الحكمة إنه إذا لم تجدوا كنائس فأبواب الجوامع لكم اللي كما قالها الرسول الأكرم لأهل نجران. وبالتالي كان الهدف واضح بالنسبة لإلهم. وقال الإمام الصدر قبل ما يفل قال إنه نحن لا يمكن أو الخوف كبير على لبنان ولا نستطيع أن نواجه هذه التحديات القادمة على لبنان إلا من خلال ثلاثة أمور. الأولى هي حكمة حكامه ووحدة أبنائه ونضال مجاهديه. وقال والأهم على الإطلاق إنه عندما أعود سأطالب بثورة إصلاحية. وبالتالي العمق العمل الحقيقي اللي كان يهدف من خلال حركته السياسية هو توحيد لبنان من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الإصلاح وبناء الدولة اللي نحن بحاجة لإله هلأ، بحاجة لبناء المؤسسات اللي تأخرنا عليها قديش صرنا فترة. يعني موضوع مثلا عدالة حكام أو وينيه بالمعادلة هلأ ما في.
0: قدام نفتقد لنهج الإمام موسى الصدر اليوم، نهج إلغاء الطائفية السياسية يلي كان عم يحكي عنها قبل اتفاق الطائف يلي اليوم الكل عم يشدد عليها، قد ايه بحاجة إلى ما يكون في عنا ولا محروم ويكون الكل في هيدا العيش المشترك الحقيقي مش بس الشعارات يلي بنحكي عنها.
1: صحيح. كل يوم عن يوم عم يثبت الإمام موسى الصدر أنه هو القائد الحقيقي اللي كان عنده رؤية صحيحة للبنان. وبالتالي الوحدة الوطنية اللي كان ينادي فيها ويسعى إليها بشكل دائم، والشيخ محمد يعقوب أكثر من محطة عمل إذا بدك سد منيع للفتنة في لبنان. يعني في مرة انخطف خيو للياس السركيس ليصير في فتنة بالبلد، ما قبل غير بنفس الليلة يروح على يعني يوصل للخاطفين ويحرروا خيو للياس السركيس اللي هو كان رئيس جمهورية. وتشوف قديش كانت المؤامرة بعملية عين الرماني والشياح، هن وعم ينتقلوا من عين الرماني للشياح في طابور خامس قوس عليهم ومات نقيب بالجيش أو ملازم أول. رغم هيك ضلوا مكملين المسيرة وعم ينشدوا النشيد الوطني كلنا للوطن. كل هيدي المحطات كانت قوة ضخمة جدا لمنع القوى الإقليمية لتخريب لبنان، لأنه كان واضح إنه لبنان وما زال، وهيدي الموضوع بدك تقدر تربطه بوضعنا حالنا، لأنه أنت سألت سؤال كتير مهم وجوهري، قديش نحن بحاجة لهذا النهج هلا، لنهج الإمام الصدر. لبنان ما زال هناك قوى إقليمية تريد الخراب وتريد التحكم وتستخدم لبنان ساحعة لصراعات
0: خارج عن هذا البلد، ولكن بدها تدخله فيه،
1: ولكن ساحة بيستخدموها لتحصيل نفوذ، لاستخدام أوراق هنا أو هناك. وهذا الأمر كان شايفه الإمام الصدر من ذلك الوقت، إنه لبنان بطبيعته الجغرافية بوجوده بهذه المنطقة هو يشكل بصغره بتشكيل المزيك تبعه ممكن دائما يكون معرض لهذا الأمر. كان همه سحب هذا الفتيل وبناء الوطن بوحدة أبنائه وعدم استخدام الطوائف
0: كحجة للنزاعات أحسن.
1: وبالتالي هو أطلق الطائفية يجب أن تكون نعمة ليست نقمة. وهذا الأمر للأسف كل هذه الفترة طيلة الغياب الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب، يعني 48 سنة نحن اليوم، ما حدا اشتغل عليها أبدا، بل بالعكس، يعني صار في عنا فساد بالدولة، يعني عملية عدالة الحكام غير موجودة، عمليا وحدة أبنائه صار في تشرذم وتعمق وتنازع وزيغ بيناتهم إلى أبعد الحدود. ونحن اليوم عم نشهد محطة تاريخية بالبلد، إذا بنضلنا بهذا التنازع رايحين إلى مزيد من المشاكل على الصعيد الوطني، وهذا كثير بيضرب نهج الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري هو المعنى الأول بهذا الملف وهذه القضية يلي بعد حقيقتها مخفية حتى هذه اللحظات. بالكلمة يلي وجهها اليوم للبنانية بهذه المناسبة، ما الجديد الذي قدمه عن الخطابات السابقة يلي إلها علاقة بقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه؟
1: هلا أنا للأماني تابعته قبل ما فوت لعندك على الاستديو، لأنه سائب سمعت الكلمة وحطيت بعض النوتس.
0: شو تبين معك؟
1: يعني في شقين بالكلام للرئيس بري. طبعا يعني للمستمعين لازم يعرفوا انه الرئيس بري من اليوم الاول منذ اختطاف الامام الصدر والوالد، انت بتعرف مثل ما ذكرت انه كان انا عمري 11 شهر، وبالتالي كنا كعائلة ليس عندنا قدرة للتحرك لكشف المصير، تولى هو زمام الامور وعمل عملية احتكار مطلقة بعملية المتابعة.
0: لماذا احتكر هذه المتابعة اذا بدك، واي غايات كانت تحويها؟
1: هلا الغايات اللي هو منطلق من خلالها ما عندي تفاصيلها، ولكن هيك صار. وبالتالي عملية ادارة هذه القضية منذ اليوم الأول كان ماسك زمامه رئيس بري بشكل كامل، وبالتالي أي نتائج نوصل لإلها أو أي عمل ممكن نحن نكشفه من خلال المتابعة إيجابياً أم سلباً بيكون يعني لإله الدور بهذا الإطار. 48 سنة اليوم نحن صرنا مرئين لحديث هلا ما بنعرف مصيرهم، وبالتالي النتيجة صارت معروفة للعالم انه ما في هالنتيجة اللي نحن المرجوة، يعني نحن كأولياء الدم يعني نحن كل يوم بيمروا علينا مشكلة انك انت ما بتعرف المصير، يعني
0: ما قدرتوا ترجعوا،
1: وبالتالي فيها أذى نفسي
0: هذا الملف ترجعوا طبعا انتوا.
1: نحن دخلنا على الملف ببداية الثورة بليبيا، ومثل ما ذكرت
0: كان عندك زيارة إلى ليبيا مرتين،
1: صحيح، قبل ما يسقط النظام بنغازي والتقيت مصطفى عبد الجليل، وكنت هونيك وقت سقط باب العزيزية وانتقلت، وبعدين بآخر السنة، وبعدين بأول السنة 2012 يعني بعدها بكم أسبوع رحنا وفد رسمي مع الوزير الخارجية أنا ذاك عدنان منصور، وكان معنا ابن الإمام الصدر. عمليا اللي بدي أقول لك إياه أنه الرئيس بري اليوم بخطابه بالشق القضية، أنا كابن الشيخ محمد يعقوب كنت حابب أسمع شيء جديد ما سمعت. هل هذا يؤلمني يؤسفني، لأنه أنا بعرف أنه في هناك إمكانات، في إمكان قدرات، في إمكانية للعمل، وبالتالي هذا بيقهرني أكثر أنه ليش نحن ما بنقدر نعمل أكثر جهد لنوصل لأهداف أفضل. بالشق السياسي حكي الرئيس بري يعني جزء كبير من كلمته
0: عن الجنوب اللبناني والاعتداءات
1: كان بالشق السياسي يعني كانت كلمة سياسية بامتياز يعني يعني اليوم في نحن محطة معينة بيشهدها لبنان إقليمية ودولية ويتعرض لكثير
0: مسائل. هل هذه الكلمة السياسية تستند إلى مبادئ الإمام موسى الصدر لما ربط عن الجنوب اللبناني على الاعتداءات الإسرائيلية التمسك باتفاق الطائف، أو برأيك لا الكلام بمال ومبادئ الإمام موسى الصدر بمال آخر؟
1: هلا بالشكل النقاط إذا بدك النقاط أو ما سماها هو إذا بدك خطوط حمراء أنا بوافق فيها بالرأي يعني كانت مهمة يعني إنه آخر شيء وحدة لبنان مهمة، انسحاب الإسرائيلي مهم، موضوع اتفاق الإطار، المناطق العازلة أو المناطق الأمنية ورفضه لها، بمطالبة يعني الجيش ووحدة الجيش والحفاظ على الجيش، كلها أمور بالشكل مهمة. ولكن السؤال المركزي أين الفعل؟ يعني أنا بالنسبة لي وأنت كمواطن وحدة لبنان يعني من ضمن الخطوط الحمراء والخطوط الحمراء اللي يعني اللي واضح بالنسبة له شايفها وضوح الشمس، وأنا بوافقه بالرأي إنه عمليا في طلب إسرائيلي بالفتنة في لبنان. هذا ذكرها
0: وذكرها بأنه هو مش معركة حزب الله أو صلاح أو حركة
1: صحيح.
0: أمل
1: والمطلوب هي الفتنة. طيب ماذا نصنع نحن لمنع هذه الفتنة؟ وماذا نعمل كجهات سياسية في البلد لوحدة لبنان؟ العمل الميداني الحقيقي. ما اليوم من قسمين، نحن حدا بده اتفاق إطار وحدا ما بده اتفاق إطار. وين الدور اللي عم نلعبه نحن لنجمع يعني الجمع للمنع اللي
0: لنعمل وحدة لبنانية اللي كان بده إياها
1: اللي كان يشتغل فيها، كان عنده مسار، كان عنده مبادرات، كان يعمل بشكل دقيق لكل تفصيل لحتى يجمع الناس،
0: كان نهج عنده نهج أحسن. الآن
1: وبالتالي هيدا العمل مفقود فعليا نحن بالكامل. وقال انه انت بداية هذا العمل وتحقيق هذا العمل بدك من خلال عدالة عدالة الحكام الموجودين.
0: يعني في فرق بين النهج وبين تحقيق مكاسب لغايات شخصية أو غايات مناطقية.
1: يعني هي إذا بدك شعرة صغيرة بتفرق بين هاي وبين هاي. يعني أنت اليوم لما تكون أنت تشتغل هلأ أنت بأي عمل ضمن من خلال نية صافية بتختلف ما تكون أنت عندك أهداف خاصة من خلال عناوين معينة. بكل الأحوال أنا أدعو كل الطبقة السياسية، الرئيس بري وغير الرئيس بري والرئيس عون والرئيس سلام، حتى كل الجهات السياسية بلبنان والأحزاب السياسية بلبنان، إنه نحن بمرحلة دقيقة جدا عم يمر فيها لبنان، والخلاص الوحيد اللي هو حط مبادئه وأسسه الإمام الصدر هي بوحدة أبنائه بشكل واضح، وأن نلتقي على كلمة سواء بإطار الخلاف ونمنع هذه الخلافات المتزايدة عنا. وهذا ما بيصير إلا إذا كان في تنازلات، وإذا ما قدرنا كل واحد ينزل عن كرسته شوي وعرشه شوي
0: ليعملوا وحدة هالبلد ونهجه وفكره،
1: ما بنقدر نوصل لنتيجة، وبالتالي بنكون عم نخدم
0: الأجندة الخارجية
1: مباشر أو غير مباشر. ما بدي خون حدا أنا بس أكيد عم نخدم بعض الجهات الخارجية التي تريد للبنان فقط الشر، وهذا الأمر واضح وجلي. لذلك اليوم ما تفكروا إذا في طائفة معينة ضعفت أو خسرت أو انتهت بيمشي حال لبنان، بالعكس سجل عندك أي طائفة مهما صغرت إذا أنت تستبعدها بيروح لبنان، بتكون أنت عم تعمل مدخل طبيعي للسيطرة الشاملة والكاملة.
0: الجميع يؤكد على هيدي الفكرة بأنه لبنان يلي بيميزه وجود الطوائف كلها، وإذا طائفة زحناها على جنب أو إذا بدك همشت لفترة حيرجع يصير في نوع من الثورة على الطوائف الأخرى، ويلي هذا الشيء موجود من بداية إذا بدك استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي إلى غاية اليوم. الجنوب اللبناني كيف تغير من منهج ونهج الإمام موسى الصدر يكون هذا الجنوب ما يكون في أي مواطن محروم إلى الجنوب اليوم المدمر ويلي فيه أراضي للأسف خارج سلطة الدولة اللبنانية؟
1: للأسف يعني أنا طلعت من وقف إطلاق النار إلى الآن،
0: زرت الجنوب
1: مرتين ثلاثة وعملت جولات على الجنوب، يعني قلبك شيء يعني يعني لا يوصف قد ما حجم الدمار وعمليا المأساة الحقيقية اللي عم يعيشها. الخلفية بعملية حماية الجنوب بدها تختلف عن الواقع الحالي. إذا الجهات السياسية تعتبر أو بعض الجهات السياسية تعتبر هذا الجنوب ملكا لها كجهة سياسية، هون في صعوبة جدا إنه الجنوب يستقر.
0: وشفنا وين صار هذا الجنوب.
1: هذا الجنوب، هذا الجنوب يجب أن يكون لكل اللبنانيين. وإذا كان كل الطبقة السياسية عم تنطلق من هيدي الخلفية، ساعتها بتتغير الأمور وبتغير السيطرة وبتغير النفوذ. أما إذا منعتبر الجنوب هي ساحة أو مكان إذا بدك تصفية بعض الأمور والقضايا لجهات خاصة، هون بيصير عندك مشكلة. وهيدا كمان تجسد بفكر ونهج الشيخ محمد يعقوب الإمام الصدر، يعني بخطاباته كان يقول الوالد أنا جنوبي أنا بقاعي من الجنوب. هو بقاعي بس كان يقول أنا بقاعي من الجنوب، وبالتالي اللي قاعد بجبل لبنان يقول أنا من جبل لبنان ومن الجنوب، والتاني يقول أنا كسرواني من الجنوب. كلنا هذا الانتماء إذا صار لصيق بالأرض نقدر نحن نحقق ونرجع لبنان لكنف الدولة وبناء لبنان الحقيقي اللي هو كل أبنائه ينتمون لكل المناطق، ما يكون حكر إلى عند حدا.
0: جبل عامل يلي بعدين صار مؤسسة جبل عامل، قديه كانت مهمة وقديه كانت عم توصل رسالة إلى الجميع بأنه هذا الجنوب اللبناني منه منعزل عن لبنان، هو جزء منه، تعليم مهم، وجود خدمات اجتماعية مهم، خدمات سياسية لألو مهم، وخدمات مالية واقتصادية يلي كان الجنوب بفترة من الفترات مهمش نتيجة النظام الطائفي يلي كان بإيد طائفة عن طائفة أخرى.
1: يعني جبل عامل نموذج حقيقي إذا بدك لهذا التعايش والرقي بعملية التعاطي بالأمور اللي لها علاقة الاجتماعية والسياسية. اليوم أنت ما بتقدر تنتقل لتوسيع بكار هذه إذا بدك التلاقي إلا من خلال التجارب الصحيحة والتجارب الناجحة. جبل عامل عطى تجربة حلوة بهذا الإطار، لذلك نحن عملية تعميمها هو مهم جدا والاستفادة منها ضروري جدا.
0: الجنوب مهم، وحضرتك في حال قررت ترجع تترشح إلى الانتخابات النيابية، قد الفكرة موجودة عندك وأي رسالة حتوصلها إلى الجميع ابتداء من الجنوب اللبناني إلى أنك تكون نائب عن هذه الأمة جمعاء؟
1: هلا أنا بالإطار السياسي بعدني ما دخلت معترك السياسي، وما في هلا بظل هذه الظروف الصعبة
0: حاليا ما في انتخابات
1: في لبنان، وما في أصلا هلا انتخابات أجلوها لأسباب مختلفة جدا. عمليا اليوم أنت لبنان بحاجة إلى تغيير جذري على الصعيد الطبقة السياسية، والطبقة السياسية الحاكمة حاليا شاركت بكتير مفاصل أزت لبنان، إن كان بهدر الأموال العامة وإن كان من خلال ضرب إذا بدك الموارد الحقيقية تبع البلد ومن خلال الفساد المستشري إلى درجة كبيرة. وبالتالي إذا ما تغيرت هذه الأمور في صعوبة جدا، وأول شغلة يجب أن إخراج فتيل إذا بدك التدخلات الخارجية من لبنان. لذلك نحن إذا بدك بإطار القضية وبإطار الحقيقة بنحاول نكون أكثر عابري للمناطق الجغرافية وعابري للطوائف، ومنروح على عدة مناطق لبنانية لحتى نجسد هذا العيش المشترك، من ضمنها الذكرى اللي بنحييها تاريخيا اللي هي أصلا فوق الاعتبارات السياسية، هي بتكون فيها كل الطوائف الموجودة في لبنان ليحكوا عن موضوع مهم يخدم المصلحة الوطنية. وهذه السنة نحن عملينا بكرة
0: بجبال
1: صحيح 1 أيلول بالمدينة القديمة بقلعة جبال، وعنوانها نهج الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب في الحفاظ على السلم الأهلي، وجايبين 12 طائفة من طوائف مسيحية اللي هن الأساسيين والأربع طوائف الإسلامية كل هذه الطوائف عتيجي تحكي بموجز مقلة، مثل ما بيقولوا خير الكلام مقلة ودل، خلال ثلاث دقائق يعطونا المقاربة الحقيقية للحفاظ على السلم الأهلي اللي نحن أحوج إليه. نحن عملنا بجبال هاي السنة، السنة الماضية عملناها إذا بدك بالربوي ببطرخية الروم الكاثوليك، كان شعاره صبر ورجاء. الأبلة عملناها بالمنصورية محبة وعطاء. الأبلة كنا عاملينها بكنيسة السبتية تحت عناوين إلى علاقة بمواجهة التحديات إلى ما هنالك. وبالتالي العمل ما عم يكون محصور بمنطقة، ما عم يكون محصور بطائفة، وما عم يكون له علاقة بخيات وأهداف سياسية. بالعكس هو لحتى يجمع الطوائف واللبنانيين جميعا لحتى يقدروا يخرجوا من هذا المأزق اللي نحن وصلين له وعم نروح أكثر بانزلاقات صعبة.
0: بنهاية هذه الحلقة وهذه المقابلة بعد 48 سنة، أي معلومات متوفرة حاليا عن هذه القضية؟
1: يعني هذه القضية متشعبة جدا، في كتير تفاصيل مكشوفة وفي شيء مش مكشوف. الأخرة أنه نحن بالنسبة لنا كعائلة إجا الوفد الليبي عطى القضاء اللبناني ملف كامل عن التحقيقات. بنأسف أنه كعائلة نحن بعدنا ما اطلعنا على هذا الملف، عم نكتشف أنه ما في شيء بهالمية وخمسين صفحة اللي سلموهن. لا يعني عم بحكيك أنا إذا بدك آخر ما توصلت إليه بالمتابعة. وهذا بيأسف لأنه وقتها عملوا عملية مبادلة بعملية إطلاقها نباع القذافي مقابل هذه الأوراق، أو هيك فهمنا. هيدي من زاوية. من زاوية المجلس العدلي اللي هو اندرجت هذه القضية من 6/82 على مكتب مجلس العدلي للمتابعة. واقف المجلس العدلي ما عم يتابع هذا الملف بالشكل الصحيح والقضائي، عم يتابعوا الملف باللجان المعينة، إعلانهم عن كل التفاصيل أنه نتيجة صفر. هيدي كلها بتلاقي أنه أنت اليوم يعني بمكان بتزعل كتير، لأنه نحن جربنا ومنعنا. يعني في حدا يعني
0: منع العائلة من أنه تكون عم تتابع هذا
1: يعني
0: الملف
1: اليوم كروب. بما معناه واليوم كان في مؤتمر صحفي للعائلة حكت بشكل واضح أنه اليوم في فرق ما أنه أنت تكون ما بتقدر تشتغل شيء،
0: وفرق أنه ما تخلوني يكون عم تطلع على هالملف.
1: أحسن أحسن، مثل خبرية ما خلونا ومدري شو إلى ما هنالك. يعني عمليا اليوم ما بده ينتج في حاجة جميلة حجة صحيح. لكن السؤال المركزي وهذا لما يعني نسأله بشكل واضح وعلني قدام المستمعين والمشاهدين، لماذا هذه القضية بعد 48 سنة لم يكشف خيوطها بالكامل للعلن بالحد الأدنى؟ ربما في بعض الأشخاص إلى ما هنالك بيعرفوا تفاصيل معينة، ولكن بشفافية للرأي العام لقيادات هامة وطنية حق عائلاتهم أنه يعرفوا تفاصيل التفاصيل، عم يمنع أنه نعرف شيء أو ما بنعرف شيء إلى الآن. وبالتالي النتيجة ما في شيء ملموس. ليش هالغموض المستمر على هذه القضية؟ هذا سؤال مركزي بيخلينا نفكر قديش في متورطين
0: وديه في دول كبيرة صحيح. شاركت بهذه العملية صحيح. يلي كان عندها صحيح. دور أساسي للأسف بتدمير النهج يلي صحيح بعدنا بنحكي ومتغنى بهذا النهج، ولكن لو بقي الشيخ والدك موجود هون والإمام موسى الصدر لكان تغير الجنوب اللبناني وتغيرت القيادة السياسية والفكر يلي نحن بحاجة لقاله إن كان قبل وجوده أو بعد تغيبه ولا غيت هذا اليوم.
1: صحيح. وهذا كل إذا بدك السياسيين هلأ عم يشوفوه وعم يعنوا أنه لولا الإمام الصدر كان موجودا بيننا كانت الأمور مش مثل ما هلأ نحن شايفينها، ومقرين بعمل الشيخ محمد يعوب الإمام الصدر بعمل الوطني قديش مهم حتى يمنع الخراب على لبنان.
0: دكتور علي يعقوب نجل الشيخ محمد يعقوب، أهلا وسهلا فيك، وعلى أمل أنه هذه القضية تبطل مخفية وتبدأ بالظهور إلى العلن كل ملابسات هذه الجريمة كرمال العائلة بالدرجة الأولى وأيضا لبنان. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لك. شكرا.

0: انهيار جزء من جبل الأنطرة جراء سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية يلي هزت البلدة. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5، هذه الحلقة الاستثنائية بعد مرور 48 سنة على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. هذه القضية يلي بعدها لغاية اليوم حقيقتها مخفية جراء العديد من الأسباب والتداعيات. نهاية حلقتنا من 5 على 5 لليوم، بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان. كان معكم ريكاردو شلهوب، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سي.

0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: انت صاحب شركه او مؤسسه عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكت بوكس أوفيس.

0: يحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو في؟ احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: علي حالك جاوز فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شيء اذيتك قربت صوبك شيء لاكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك
2: تعريف معك حق مش كل شيء بينحب بس في شيء واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
5: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera God save the Queen in Dubai Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List
6: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطلت

بفنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.